لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة. ليل هذا العالم سينتهي، هنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. المره اللي فاتت في الاصحاح السابع من سفر الرؤيا، وقلنا الاصحاح السابع موقعه تقريبا قبل نهايه الختوم السبع، يعني بعد السادس وقبل السابع، وفي نفس الوقت قبل بدايه الابواق السبعه. احنا عندنا ثلاث سبعات، السبعة الأولى الختوم السبع، وبعدين بعد الختوم يبقى السبعة أبواق، سبع ختوم، وبعدين سبع أبواق، وبعدين سبع جامات، ثلاثة كل واحدة فيها سبعة. مهم ربط بين الأصحاحات وبعضها البعض، لأن الربط ده بيكشف عن حاجة منتهى الأهمية. خطة ربنا معايا طول اليوم أو طول حياتي شكلها إيه؟ يعني هي أحياناً في حياتنا نظن إن في حاجات تحصل بلا تدبير، أو بيسموها بالإنجليزي هابازارد، يعني أي كان بالعربي. لكن سفر الرؤيا يكشف إن كل الأمور حتى اللي تخص الطبيعة، تخص حياتي، تخص قراءاتي، كل تصرفاتي أو الحاجات المحيطة بي، موجود ربنا عامل خطة خاصة بيها. قلنا أول الأصحاح السابع مقسوم على حاجتين مهمين. الجزء الأولاني اللي هي قبل ما يبتدوا الختوم، لازم يختم من كل الأسباط كل سبط 12,000. وشفنا المعاني بتاعت الأسباط، ودي معناها أنه هو بيفتح الختوم بتاعت آلام الكنيسة، كل حاجة محصية لكل إنسان، وأولاد الله مش ممكن يضيعوا لأنهم محروسين ومختومين بختم الروح القدس، ولا يستطيع عدو الخير أن يمسهم، ولا يمكن للآلام تأذيهم، بل بالعكس الآلام تزيدهم مجد وتزيدهم مكافأة. فالجزء الأولاني ختوم 144,000 معناها أنك ما تخافش من الألم اللي هيعدي عليك عبر حياتك كلها. الجزء الثاني لقاء ممتع زي ما شفنا المرة اللي فاتت حوالين العرش والحمل الإلهي وكل الملائكة والقسوس والأربعة مخلوقات الحية واقفين، وجمع من كل من كل الأمم، من كل الشعوب، من كل الألسنة، والكل لا عمل لهم إلا التسبيح المستمر. بعد ما جاب المنظرين الجمال ده، أنا حافظك قبل ما تبتدي الآلام، وأنا حافظك وإنت في الفردوس عشان تتمتع معايا في يوم الرب العظيم بالمجد، بدأ بقى في بدأ الختم السابع. لما فتح الختم السابع، أول ما اتفتح طلعت السبعة أبواق أو السبع ملائكة اللي معاهم سبعة أبواق. الأصحاح الثامن هياخد بس أربع أبواق، وبعدين التلاتة بعديها. فكرة الأبواق إيه؟ فكرة الأبواق إن كان في أبواق من الفضة معمولة مخصصة للهيكل ومخصصة لخدمة ربنا، دي ما حدش يستخدمها غير الناس المكرسين للخدمة، سواء الكهنة أو اللاويين. وكانت هذه الأبواق معمولة من الفضة، والفضة زي ما بنشوف في مزمور 12 إن كلمة الله كالفضة المصفاة سبع مرات. الأبواق تستخدم في أربع حاجات مهمة. أول حاجة مهمة إنه لو بيقروا الشريعة أو في لقاء لظهور ربنا تسمع صوت أبواق، يعني يربط ما بين الأبواق وما بين الوصية الإلهية، لأن احنا قلنا الوصية الإلهية أو كلمة الله
مصفاه كالذهب كالفضه، والابواق معموله من الفضه. وكانه عايز يقول لنا في الختم السابع قبل الانذارات همتعك بابواق، وتتمتع بالابواق دي تشوف عمل ربنا جواك ايه. كتير الواحد يقول ايه، يقول كنت قاعد اقرا امبارح كتاب بيرد على الالحاد، بيقول من الحاجات اللي بيتهموننا بيها او اللي يعني بتاذي بعض الناس او الافكار الخاطئه، يقول لك الكتاب المقدس ده كتاب مش عملي. ليه؟ لانه بيدي وصايا ما حدش

يقدر ينفذها غير مين؟ غير الملائكة. ما حدش يقدر ينفذ الوصايا. ما تقول لواحد حب عدوك، كم واحد في العالم يقدر يحب عدوه؟ لما يقول من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، كم واحد يقدر من يوم ما يتولد لغاية ما يموت ما يتعثرش في أي منظر؟ فهم يقول لك الوصايا صعبة أو مستحيلة فما فيش داعي ليها. طبعا في ردود عليها دي هنسيبها. هو عايز يقول لك لما بضرب البوق انت بتستقبل الوصيه. الوصيه دي مش امر تنفذه، ولكن الوصيه دي زي ما بيقول ماري يعقوب السروجي دي الزينه اللي تتزين بها او الحلي اللي بتلبسه العروس وهي في السماء. يعني اي عروس يهمها لو خطيبها جاب لها هدايا ذهب او الماس او غيره، يهمها في عرسها تفتخر بالحاجات اللي جايبها العريس. في الواقع الجمال اللي هينسكب على الكنيسه او على نفس المؤمن الحلي اللي تلبسه هو الوصيه الالهيه. لما يطلع انسان وسط جميع الطغمات السمائيه وربوات ربوات من الملائكه ويقف ويكتشف ان هذا الانسان اللي من التراب عاش وفكره في السماء، يقول يا ده احنا الملائكه فكرنا في السماء عشان احنا مخلوقين ملناش جسد ومخلوقين عشان نعيش في السماء. لكن ده اللي اتخلق من التراب كان هو في على الارض وليه جسد ومع كده كان فكره بينشغل بالسماء. لعلنا نذكر قصة في بستان الرهبان، يقولوا كان في راهب مشغول بالسماء قوي. ففي يوم جه الجمال اللي معاه الجمال عشان ياخد المقاطف اللي هو عاملها يروح يبيعها، وبالفلوس بتاعتها الدير بيتصرف بيها سواء للفقراء لاحتياجات الدير الى اخره. فخبط الجمال فقال له، قال له خير؟ قال له ممكن تجيب لي المقاطف عشان انا نازل البلد ابيعها واجي. قال له حاضر. وهو على ما طلع ده من الباب قعد انشغل بايه؟ بربنا. فكر فيه على ما خد له كام خطوه جوه القلايه كان نسي الجمال ونسي المقاطف ونسي كل حاجه، وقعد بقى مشغول بربنا فرحان. فالراجل قعد يستنى يستنى، خبط على الباب تاني فطلع له، قال له خير؟ قال له يا ابي ما انا قلت لك جاي اخد المقاطف عشان ابيعها. قال له صدقني نسيت، قال مش متذكر. وطلع مشغول بربنا، قعد كررت مره اتنين. فقال له ده انا دي تاني مره او تالت مره وانت تعمل فيها كده، انا عايز انزل. فهو طلع قعد يقول المقاطف للجمال، المقاطف للجمال عشان ما ينساش، لئلا يسرح ذهنه في امور الهيه ينسى المقاطف وينسى الجمال. فعايز اقول اولاد الله وهم على الارض حتى وهم مشغولين بالبزنس بتاعهم او بالعمل بتاعهم او بتربيه ولادهم او بالقرايه في اي امر علمي او غيره، حاسين انهم في حضره الله سواء كان في شغله أو في بيته أو في هو ونايم أو بياكل أو في مدرسته أو مع أصدقائه أو حتى لو في فسحة فن، هو حاسس أنه في رفقة رب المجد يسوع. فحتما هذا الإحساس اللي يقول عنه السيد المسيح إن اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي إيه؟ أكون في وسطه. اللي يتمتع بحضور ربنا لما يجتمعوا الاثنين او الثلاثه يبقى ايه؟ يقف الملائكه يقولوا يا دول سبقونا لانهم ليسوا مثلنا، ومع ذلك بيتمتعوا بالحضور الالهي. فاول عمل للبوق هو ايه؟ انه يضرب عشان نتمتع بالوصيه اللي ترفع قلبنا للسماء، واللي تشعرنا ان احنا كل يوم
كل

ما بنغرف في الوصية كل ما بنتزين تتزين نفوسنا ببهاء الاتضاع، المحبة، الفرح، السلام إلى آخره. أيضا كانت الأبواق تستخدم في حالات الحرب، فلما تبقى في معركة مجرد ما يضرب البوق كل واحد يعرف رايح فين، يتقابلوا كلهم على أرض المعركة ويدخلوا في حرب مع العدو. وأولاد الله أيضا لما يتفتح بعد ما اتفتح الختم السابع وبدت الأبواق، كل واحد حاسس أنه في حرب، بس حرب من نوع جميل، أن الحرب دي ليست حرب مادية ولكن حرب فيها أنا مش طرف في الحرب، الطرفين هم من ربنا والشيطان، وأنا لي حق الخيار، يا إما استخبى في ربنا فأطلع منتصر، يا إما أهرب للشيطان فأفقد أبديتي. فيبقى ضرب الأبواق يخلي الإنسان دايما في حالة إيه؟ مش ممكن واحد الأبواق تضرب وعلى أرض المعركة ولك أخذ لي مثلا إيه ربع ساعة نوم ولا حاجة، ولا أغفل شوية عشان أستريح، ما يقدرش، أن دي حرب ممكن أي ضربة تضيعه. فأولاد الله دايما في حالة سهر دائم من خلال الأبواق. يهتموا جدا في الأعياد، خاصة الأعياد الكبرى عند اليهود، ضرب الأبواق علامة الفرح، ويسموها أبواق الهتاف، زي ما حصل لما الكهنة واللوين ولفوا حوالين الايه مع الشعب حوالين أريحة وحسوا انهم في عيد، ومن خلال الأبواق بالفرح اتكسرت كل أسوار أريحة ولم تستطع أريحة أن تقف أمامهم. مهما كانت المعركة ومهما كانت الأسوار ومهما كانت قوة الأعداء، لنا أبواق رب المجد يسوع اللي بتقدم لنا العيد المفرح اللي في أعماقنا في الداخل، حتى ولو كنا متألمين من الخارج لكن الداخل متهلل لأن في معركة، واللي بيقوم بيها هو رب المجد يسوع، واهب النصرة وواهب الفرح. أيضا الأبواق تضرب في تجليس الملك، يعني ما يجوا يجلسوا داود مثلا ملك يضربوا بالبوق علامة الإيه؟ إعلان أنه ده الملك. أولاد الله ارتبطوا بملك الملوك ويقولوا مع يوحنا الحبيب جعلنا إيه؟ ملوكا وكهنة لله أبيه. فضرب الأبواق يخلي الواحد دايما حاسس أنه إيه؟ أنه ملك أو ملكة، يعرف مركزه بالنسبة لربنا إيه. ربنا ما يحبش أن الإنسان يبقى بيسموه بليتل، يبقى حاسس كده بصغر نفس، أو حاسس ملهوش كيان، أو أهو واحد في وسط مجموعة ضخمة. لكن كل إنسان يشعر أن ملك، وملك سبيشيال خاص لدى في نظر الله. فنقدر نقول من خلال الأبواق أشعر أن أنا عروس المسيح اللي تتزين بحلي الوصية، أن أنا جندي المسيح الصالح زي ما بيقول بولس الرسول، في معركة متأكد من النصرة فيها لأنها ضد إبليس، وإبليس بيكولابس وشهر به زي ما بيقول بولس الرسول في الرسالة إلى أهل كولوسي، بالصليب شهر بإبليس. وفي حالة عيد مستمر لا ينقطع متهلل، وأيضا في عمل ملوكي، جميع القوات السماوية تبص للدولة الملوك اللي أقامهم ملك الملوك من خلال عرشه اللي هو الصليب. ده بالنسبة للأبواق السبعة.

الأبواق فيها كان نوع من الإنذار، لأنه هتنتهي عند ابتداء من البوق الخامس، يبتدي في الأصحاح التاسع يتكلم عن الإعداد لمجيء ضد المسيح، أو البعض كانوا يسموه الدجال. هي الدجال اللغة الحقيقة مش مقبولة، رغم إن أنا يمكن في الكتاب اللي عندي بحاول أصلحه. كلمة دجال يعني كذاب، يعني مش حقيقي، مش أصيل. فكلمة دجال يعني المسيح الكذاب، أو ضد المسيح، أو المسيح المخادع اللي هو يجي في آخر الأيام. في الأربع الأبواق الأولى عمليات إنذار مستمرة، بيخلي عينينا دايما تبص إمتى تيجي يا رب، ومين هيعديني في فترة ضد المسيح، ومين هيسندني علشان تعدي كل حياتي وأنا غالب ومنتصر. يقول في الأصحاح الثامن: ولما فتح، طبعا الحمل أو رب المجد يسوع، لما فتح الختم السابع حدث سكوت نحو نصف ساعة. متذكر إبراهيم سعيد الله يرحمه، إنسان كان لطيف، اللي هو كان رئيس الطائفة البروتستانت، كان كاتب كتاب عن سفر الرؤيا، ففوجئت وهو بيفسر كلمة وحدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة. الحتمة النصف ساعة دي ما كانش فيه ستات في السماء، لأنه ما يقدروش يقعدوا ساكتين. هو طبعا بياخدها بنوع، لكن هناخدها بالجانب الروحي الجميل. ايه الجانب الروحي؟ قال بصوا، في ضيق جاي، محتاجين لنصف ساعة صمت. الحقيقة دي محتاجين لها ولو إلى دقائق كل يوم، إن الواحد يقف في صمت، بس مش صمت مع أولاده أو مع البيت أو مع الجيران أو مع التليفونات، صمت في الأعماق في الداخل، يقف الإنسان يشعر إن روح الله بيرفعه لكي يتذوق الفكر السماوي والحياة السماوية. فطب ليه ما خلهاش ساعة؟ يعني ليه يقول نصف ساعة؟ قعدت أفكر كده النهاردة، ليه نصف ساعة؟ عايز حياة الإنسان تبقى ساعة، زي ما بيقول القديس جيروم إن الإنسان حياته مجموعة ساعات، هي الساعة بيعتبرها اليونت بتاعت الحياة بتاعتنا، مش اليوم ولا الأسبوع ولا الشهر ولا السنة، لأن الساعة يعني كمية في نظر قديس جيروم كبيرة قوي قوي قوي، لأنها ممكن الواحد يعمل فيها عمل إلهي جبار. فكونه يصمت نص الساعة معناها نص الساعة التانية فيها إيه؟ فيها عمل. فالنص الساعة الأولى إن الإنسان يفتح إنجيله ويدوق حلاوته ويتمتع بالحياة السماوية، ويقول له ياه جيد يا رب أن نكون هاهنا. بطرس ويعقوب ويوحنا بصوا كده، شافوا رب المجد في بهائه، وشافوا عظمة المسيح اللي الناس موسى نزل يعلن عنه هو وإيليا بحكم أنه من أعظم الأنبياء. فبطرس قال له بص بقى، لا أنا عايز لا تقول لي مراتي ولا بابايا ولا مامتي ولا خدمة ولا السمك ولا تلاميذ ولا معجزات، لا لا لا، أنا عايز أقعد هنا بس، عايز أقعد هنا بس. سابه يقعد شوية نص ساعة، وقالوا طيب تنزل عشان ينبغي إنك إيه؟ إن إحنا ننزل للصليب وتشترك معايا في الصليب. فنصف ساعة للتأمل في المجد المعد لينا في السماء خلال دراستنا لكلمة الله وصلواتنا التأملية وعادتنا الهادية حتى في مخادعنا،
والنص الساعه الثانيه نقول له ماذا تريد يا ربي ان افعل؟ ممكن مكالمه لخلاص نفس، ممكن انجيل حاجه تتكتب، ممكن واحد بيخدم وسط شبان يجهز موضوع حلو عشان يقدر يكلمهم عن المسيح الحلو اللي بيلتصق به الى اخره. الواحد يطلب من ربنا ماذا افعل خلال النصف ساعه الثانيه. ده بالنسبه للصمت. بعد كده يقول ايه؟ وجاء ملاك اخر وقف عند المسبح ومعه مبخره من ذهب، واعطي بخورا كثيره لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مسبح الذهب الذي امام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك امام الله. ثم اخذ الملاك المبخره مجمره يعني وملاها من نار المسبح والقاها الى الارض، فحدثت اصوات ورعود وبروق وزلزال. الكام ايه دول من 3 لـ 5؟ الثلاث ايات دول رائعين لانها دي صوره استقبال بعد كده السبعه ملائكه اللي هيبوقوا. قبل ما اسمع الابواق السبعه الاول اخذ فتره ريست كده نص ساعه مع جوه حضن المسيح، وبعدين استلم منه العمل زي ما حصل مع ارميا، قال له انت جوه بطن امك انا قدستك، وبعدين سلموا العمل. جاء ملاك اخر غير السبعه من الملائكه، عدد كبير من الاباء يقول الملاك الاخر ده كلمه ملاك يعني رسول. فالمسيح مرسل من قبل الاب، ولذلك يروا ان هذا الملاك الاخر يشير الى السيد المسيح قبل التجسد. وقف عند المسبح، مش مسبح في هيكل سليمان، لكن مسبح في عند العرش الالهي، ومعه مبخره من ذهب، مبخره سماويه، واعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين. بس عايز اكمل الحته اللي بعدها، جميعهم، مع صلوات القديسين جميعهم. يا ترى وانا واقف اصلي شاعر ان رب المجد يسوع يبص كده لصلاتي كرائحه حياه، ويبص لصلاتي كرائحه جميله يعتز بها السماء ويعتز بها رب المجد، وياخدها يقدمها للاب ويصر الاب بهذه الصلاه. وفي انسان وهو بيصلي يشعر ان رب المجد يسوع واخد كل الصلاه ده حاطه مع كل صلوات القديسين، مع صلوات القديسين جميعهم، وياخدها ويعتز بيها ويقدمها على المسبح السماوي الذهبي اللي بيقول عنه الذي امام العرش. بشعر لما في الثلاث ايات دول احنا في عز ما بعد عز. صحيح الناس اللي يقول لك القداس طويل، او الناس اللي يقول لك الصلاه طويله في البيت، او ربنا مش بيهمه الوقت، لكن يهمه هل يا ترى صلاتك، يعني عايز ابص كده صلوه زي صلاه العشار اخذت كام دقيقه؟ اللهم ارحمني انا الخاطئ، دي تاخد وقرع صدر، تفتكروا تاخد ايه؟ دقيقه، اثنين، ثلاثه، حتى لو يعني بشويش قالها. لكن يكفي ان رفعها رب المجد يسوع وخرج ذاك مبررا. الاب فرح بيها، حطها كده رب المجد مع كل صلوات القديسين في استحقاقات دمه، وقال له دي الهديه اللي انا جايبها لك. في واحد كده قاعد في الركن بتاع الهيك بعيد ما حدش شايفه، قدم لك حتة جوهرة جميلة، أو قدم لك بخور عطر جميل يفرح قلبك ويفرح قلوب السمائيين. فإحنا محتاجين باستمرار ندرك قيمة صلواتنا. يعني أنبا أبراهام كان يكفيه أن يرشم صليب كده
كل حاجة تتحل. مش لأن كمان احنا بنرشم الصليب، لكن هو رشمة الصليب مرتبطة بأعماقه في أوضته بيعمل إيه. يعني في يوم من الأيام حد اشتكى، فلما اشتكى البطرك بعت له قال له تعال فجي. فدخل أوضة الأوضة يتقابل معاه، فهو داخل طبعا زمان كانت الشبابيك والبيبان يعني مش محكمة زي دلوقتي، ففي خرم كده في الشباك، فجايب ايه شعاع ومع التراب والحاجات دي، فشايف الشعاع الترابي كده، فراح ماسك الجبه بتاعته راح رميها على الشعاع لانها حر فوقفت. فالبطرك طبعا خلاص هيقول له ايه؟ هيقول له ايه؟ العملية اللي نعملها دي مش مجرد ان رمى الجبة او بتاعته عليها، لكن دي عملية شركة مع ربنا. ربنا شيل وشيل، بيفرح بصلواته بطلباته بتصرفاته، كل ما فيه حلو وجميل لأنه مرتبط بربنا. يقول في الآية 5: ثم أخذ الملاك اللي هو رب المجد غالبا المبخرة أو الجمرة المجمرة وملأها بالنار المذبح السماوي وألقاها إلى الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزال. دي تذكرنا بإيه؟ ذكرنا بجبل سينا لما طلع موسى على الجبل حصل كل ده، الأصوات والرعود والبروق والزلزال، لدرجة الشعب كله لما نزل موسى قال له بص لو سمحت انت تروح تتكلم نيابة عننا، احنا مش عايزين نقرب ابدا. مش ممكن هنقرب ازاي في وسط الدخان ده ووسط البروق والزلزلة ده؟ احنا اترعبنا واحنا عند سفح الجبل، ما لو طلعنا على الجبل يبقى شكلنا ايه؟ هل يا ترى يا ربي وانا واقف اصلي احس ان انا طلعت مع موسى على قمة جبل حوريب او جبل سينا، وان السماء بتتزلزل وبتحصل اصوات مفرحة ورعود، واسمع صوتك يا ربي كرعد بيهز كل قوات الظلمة، وكبرق يشرق في داخلي بالنور، وكزلزلة تحطم كل قوات الظلمة لكي اعيش مقدسا ليك. فلما نسمع ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة، نتذكر قد إيه صلواتنا تقييمها في عينين ربنا إيه. بعد كده تكلم ثم أن السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الأبواق تهيأوا لكي يبوقوا. خلاص بقى إيه، اطمأن يوحنا الحبيب، شاف المنظر الجميل ده، والملائكة شافوا الفرحة اللي في قلب يوحنا لما أدرك ده منظر فائق ما كانش يتخيله ولا يعبر عنه بلغة بشرية. فبعد ما استريح كده يوحنا وبقي متهلل، فنزلوا بقى الملائكة تهيأوا لكي يبوقوا. فبوق الملاك الأول فحدث برد ونار مخلوطان بدم وألقي إلى الأرض، فاحترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب أخضر. ولاد ربنا يقولوا عنهم إيه؟ زي ما بيقول المرتل كشجرة الزيتون، إيه؟ كشجرة الزيتون في بيت الرب، أو كالنخلة تزهو. ولاد ربنا أشجار في جنينة ربنا، مش جنينة عدن اللي فيها آدم، لا في الفردوس اللي فوق، كل واحد وكل واحدة شجرة من نوع، ده رمان وده تفاح وده بلح، كل واحد الشجر اللي بلا ثمر يحصله ايه؟ يتحرق. فبيقول احترق ثلث الأشجار، إذا ما نقلقش في التلتين ويتمنى ربنا انه ما يتحرقش ولا حاجة، كلهم يكونوا مقدسين، لكن ما بيلزمش حد ان يقبل الطريق. فلما يتحرق الجزء الاول، وده يشير الى
إنه

موارد الحياة بتضيع أو لتأديب الناس الأشرار. وبوق الملاك الثاني فكأن جبلا عظيما متقدا بالنار ألقف إلى البحر، فصار ثلث البحر دما.

ولذلك لما يتكلم عن الأمم يقول كأي صوت مياه كثيرة. والرهبان زمان ما يحبوش يسكنوا على شاطئ بحر، ممكن نهر النيل لأنه هادي، لكن البحر بالأمواج بتاعته يقول لك ده مزج، إزاي أقدر أعيش في سلام وهدوء وأسرح في السماء. فالناس اللي عايشين في العالم اللي هو زي البحر مختلطين مع بعض، بس تلت منهم يجوا يشربوا من المية يلاقوها دم زي ما حصل مع المصريين، والتلتين يلاقوا المية زي العسل، تلت منهم يجوا يدوروا على السمك يلاقوه ميت، والتلتين دول يدوروا على السمك يلاقوه في ايديهم سهل، تلت منهم السفن بتاعتها متكسرت مش عارفين يوصلوا للميناء، والتلتين يطلعوا يروحوا إلى ميناء أورشليم العليا أو في الفردوس لغاية ما يجي يوم الرب العظيم. يعني الأولاني قلنا عبارة إيه؟ عن الموارد الطبيعية المحتاج لها الإنسان، فالتلت بتاعها ضاع بسبب البرد والنار مخلوطان بالدم وألقي على الأرض، لكن من محبة ربنا التلتين لسه موجودين، هياخدوا درس من اللي حصل للتلت ده فيزدادوا، يعني عايز أقول حرصا، ويزدادوا سهرا، ويزدادوا جهادا بنعمة ربنا العاملة فيهم. والتاني قلنا الملاك التاني الجبل العظيم اللي سقط على الأرض، بيقولوا إن غالبا دي شخصية من الشخصيات الكبيرة المرموقة في العالم، يحتمل تكون شخصية دينية هتقع في أيام الدجال فتسبب تلت الكنيسة يضيع بسبب عثرة هذا الشخص. ثم بوق الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متخذ كمصباح، ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه، واسم الكوكب يدعى الأفسنتين، فصار ثلث المياه أفسنتينا يعني مملوء مرارة، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة. ده بالنسبة لإيه؟ بيقولوا إن الكوكب ده ممكن تبقى كل فترة يطلع واحد يبقى كوكب ويضيع مجموعة حواليه، زي مين؟ زي أريوس، زي نسطور، زي سابيليوس، زي مقدونيوس اللي أنكر لاهوت الروح القدس. فدي تشير إن من وقت لوقت عدو الخير يلعب في ذهن حد من القيادات الكنسية الكبيرة عشان يسبب مرارة للكنيسة بسبب الهرطقة. آخر ملاك في الإصحاح ده الملاك الرابع، ضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم حتى يظلم ثلثهن النهار لا يضيء ثلثه والليل كذلك، يعني ما فيش لا نور لا بالليل ولا بالنهار. ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم، ويل ويل ويل للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواق الثلاثة الملائكة المزمعين أن يبوقوا. يعني كل اللي حصل ده ما يسويش حاجة قدام الثلاثة اللي جايين، لأن الثلاثة اللي جايين واحد منهم تهيئة لمجيء ضد المسيح، وبعد كده الموقف بتاع ضد المسيح لغاية ما يجي رب المجد يسوع. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ان احنا ما نسقطش تحت هذه الويلات، لكن بروح الفرح والتهليل نستعد لمجيء المسيح ولا نضطرب حتى من ضد المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: بسم الله الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجز بسبورتينج تقدم لكم عظة حياة التسبيح للقمص تدرس يعقوب القيت في اجتماع الشباب 19-12-2002.
1: بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا لوقا البشير بركاته على جميعنا امين. فقالت مريم: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي.

رفع المتواضعين، أشبع الجياع خيرات، وصرف الأغنياء فارغين. عدد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة، كما كلم آباءنا لإبراهيم ونسل إلى الأبد. فمكثت مريم عندها نحو 3 أشهر ثم رجعت إلى بيتها. والمجد لله دايما أبديا أمين. الست العذراء قدمت تسبيحة لما اتقابلت مع نسيبتها اليصابات، وكان لقاء مفرح بين الاثنين. إنسانة كانت عاقر إلى كل هذا الزمان لغاية ما شاخت وربنا إداها إنها تجيب جنين يبقى السابق أو يوحنا السابق اللي يهيئ الطريق للرب. والعذراء البتول أعطاها ربنا إن روح الله يهيئها لكي يتجسد الكلمة فيها. وتقابلوا الاثنين وكانت المقابلة كلها تسابيح. الكتاب المقدس في الواقع هو كتاب تسبحة، والكنيسة اتعودت في قرايته حتى في الجنازات يتقرا بنغمة معينة عشان تعلم الإنسان روح التسبيح. يعني ربنا دعا الإنسان عشان يعيش إنسان متهلل بالروح فرحان. حتى في أسبوع الآلام، حتى في الجنازات يقرأ الإنجيل بلغة التسبيح. وأيضا في العهد القديم والعهد الجديد توجد تسبيح قطع كاملة زي تسبيحة حنة أو تسبيحة الست العذراء أو زكريا، أو في العهد القديم تسبيحة الثلاث فتية أو تسبيحة مريم أخت موسى بعد ما عدوا نهر البحر الأحمر في خروج 15 إلى آخره. فالتسبيح جزء لا يتجزأ من كلمة ربنا، وربنا بيعلم الإنسان بطرق كتيرة. إحدى الطرق إن يعلمنا عن طريق التسبيح. ليه؟ من أخطر الأمور في حياة الإنسان، مش للشاب بس، حتى الشيخ الكبير في السن، حتى العواجيز، أخطر حاجة إن الإنسان يفقد سلامه الداخلي أو فرح قلبه. إذا فقد الإنسان فرحه، جميع الخطايا بلا استثناء ممكن تسيطر على الإنسان. يعني أتذكر كتير بعض الشبان يجي يقول لي: أبونا أنا بسقط في خطايا معينة من الخطايا الجسدية، يعني رغم ان انا ما بشوفش مجلات وحشه وصايم وبصايم انقطاعي وبقرا في الكتاب المقدس وبتناول وبعترف كل وسائط الخلاص بعملها او وسائط النعمه موجوده، ولكني تعبان. فبساله سؤال مهم، بقول له في خطيتين مهمين. الخطيه الاولى الكبرياء، بتعامل باباك ومامتك ازاي؟ اذا قال لي مش لطيف، اقول له نتيجة كبريائك او عدم خضوعك لوالديك جسدك ايضا لا يخضع لنفسك. بالكيل الذي به تكيلون يكلكم. كتير من الشبان والشابات بيضيعوا في الخطيئة او يسقطوا في الخطايا الجسدية لانهم عناف في التعامل في البيت. فرد الفعل العكسي او المقابل لكده ان جسده يبقى عنيف معه. انت بتحاول تبقى عنيف مع قريبك، باباك، مامتك، ابنك، جدك، ابن عمك، بالذات العيلة او احيانا اصحابك اللي انت متليك، رد الفعل ان جسدك اللي هو بتاعك يبقى عنيف لي. الخطية التانية وهي خطية القلق والاضطراب. ولذلك ما تستغربوش ان فترات الامتحان رغم ان الانسان بيبقى خايف على طاقته وما عندوش وقت يعمل اي حاجه، وتلاقيه يقع في خطيه جسديه. يقول لك ازاي دي؟ لا عندي وقت ولا عندي طاقه ولا عندي
ولا بفكر في حاجة ازاي اسقط فيها. عندك خطية القلق الان على الامتحان، فرد الفعل انك تسقط في الخطية. فالتسبيح او الفرح بيرفع نفس الانسان فوق الخطية. الانسان اللي شبعان من جوه وفرحان مش ممكن الخطية تقدر تعيلها مكان جواها. ولذلك الانسان المسبح لله كما ينبغي، مش مجرد ببقه لكن كل كيانه متهلل بربنا، تلاقيه يمتاز بالطهارة والنقاوة وطهارة الفكر وقداسة العينين وضبط المشاعر، كل ده لأنه جواه شبعان. فالتسبيح علاج جميل جدا للنفس البشرية في معالجتها لكثير من الخطايا. فياريت نجرب الحتة دي، خليك دايما فرحان بربنا وسبح ربنا مش بس ببقك ولكن بقلبك وفكرك وحياتك، وشوف نتيجة هذا التسبيح بيكون ايه. الكنيسة الاولى احبائي كنيسة اتولدت جوه التسبيح، والمجتمع بتاعها لدرجة البعض لما بيدرس سفر اعمال الرسل يقول لك الكنيسة مجتمع تسبيح، يجتمع مع بعض ما فيش حاجة تشغلهم غير انهم يمجدوا الله ويقدموا تسبيح ربنا. الرسل يبقوا جوه السجن ما لهمش شغلانة غير يشكروا ربنا، يقول وكان يسبحان الله في منتصف الليل، كان القديسين بولس وسيلة يسبحان الله. ولما بطرس الرسول انقذوا الملاك وراح اتقابل مع الكنيسة اللي في العلية وحصل هيصة، شاور لهم يسكتوا وبدأ يكلمهم عن عمل الله معاه، ويقول الكتاب بعد كده انهم كانوا يمجدون الله. وكل ما يطلع بولس الرسول او برنابة او اي واحد من الرسل يخدم، اول ما يدخل بلد يحكي لهم عن عمل الله في البلد الاولى، يقولوا وكانت المدينة كلها، يقول وصار فرح عظيم في المدينة، في فرح وتسبيح لربنا. حتى لما بولس الرسول او شاول الترسوسي لما رجع وقدم توبة او تعرف على المسيح ورجع لربنا وقبل الايمان، يقول في الرسالة الى اهل غلطية وكانوا يمجدون الله فيا. يعني عارف انسان متلزق عايز يبقى فرحان بربنا. اذا ربنا اشتغل في بولس يبقوا فرحانين، ان ربنا عمل ايات وقوات يبقوا فرحانين، ان ربنا دخلهم في السجن يبقوا فرحانين. اي ظرف يحصل فيه يلاقوا في هذا الظرف وسيلة انهم يقدموا تسبيح لله. بحس بألم ان تحول فكر كثير من الناس الى التذمر. الناس اللي في امريكا متذمرين، والناس اللي في كندا متذمرين، واللي في استراليا متذمرين، واللي في مصر متذمرين، والشبان متذمرين، والشيوخ متذمرين، والعيال الصغيرين متذمرين، والستات اللي في البيت والاغنياء والفقراء، كل واحد متذمر. ليه؟ مش لان الظروف وحشة، لكن لان القلب مش شبعان بربنا. لان القلب مش شبعان بربنا. لما بيبقى في طفل صغير بيبي ويشوف مامته جياله ويمكن معاه ماسك اي لعبة يجرام اللعبة، وتلاقي كل كيانه كده بيتنطط من الفرح، وممكن مامته دي مش جايبه له حاجة، مجرد هتاخده على صدرها وتطبطب عليه ولا تلطفه ولا تكلم تضحك معاه
ما اديتهوش

هو رمى كل اللي في ايديه لان عايز يدوق حب مامته، ترمي على صدر مامته. عشان كده يقول معلمنا داود النبي كالرضيع على صدر امه. فالتسبيح يا احبائي لقاء حي بين بيبي صغير وبين باباه او مامته، فبيترمي على صدر ربنا وبيشبع من حب الله اللي بيفيض في قلب هذا البيبي الصغير. في رسالة الى اهل كولوسي من ضمن او من اهم المبادئ اللي حطها لنا بولس الرسول، انه لما نجتمع يكون لكل واحد مزمور ويكون في ترنيم وتسبيح لربنا عشان الكنيسة تبقى كنيسة مسبحة متهللة لربنا. قبل ما نتكلم ايه موضوع التسبيح، احب بس نمر مرة سريعة على ازاي الكنيسة كانت متهللة. اولا سفر الاعمال كله عبارة عن كنيسة متألمة ممجدة فرحانة متهللة بخلاصها. فيها ألم، في ضيق، في اضطهاد، لكن في فرح، في تهليل، في تسبيح، في تمجيد لربنا. ولا يمكن انك تفصل ده عن ده، ولا يمكن ان توجد كنيسة بلا ألم، ولا تحسب كنيسة بدون تسبيح وتهليل وفرح بالرب. في القرن الثاني لما القديس إكليماندوس الإسكندري كتب عن المسيح ان هو المعلم، سميه باليوناني بيداغوغاس، وسمى الكتاب سماه بيداغوغاس او المعلم، لم يستطع ان يمسك نفسه عن ان يقدم تسبيحة رائعة وجميلة عن المسيح. وكأن النفس اول ما بتتقابل مع ربنا وتكتشف حبه لا تستطيع ان تتوقف عن التسبيح. ولما ظهر أريوس حب ينشر البدعة بتاعته بالترانيم والتسابيح، لدرجة قيل ان كانوا الناس يتغنوا بالترانيم بتاعته في الاسواق، وكان الناس طول ما هي ماشية تغني. وفي القسطنطينية كانوا يسهروا ليالي كاملة بالأغاني المليانة باللخبطة اللي فيها تنكر لاهوت المسيح. وكان رد الفعل في الكنيسة في أيام البابا أثناسيوس الرسولي أن بدأ أيضا هو بكل قوته يعمل ويبذل كل الجهد لنشر الترانيم والتسابيح التي تحمل الفكر الإنجيلي الحي وتحمل الفكر العقيدي السليم، وفي نفس الوقت تعطي أيضا التهابا للروح. وفي القسطنطينية أيضا القديس يوحنا ذهبي الفم وضع وشجع الشعب على التسبيح المستمر حتى في الأسواق في الشوارع، يعني الناس وهي راح تشتري حاجة بدل ما تروح تقول له اشتديني مثلا ازازة لبن ولا حاجة، وهي واقفة كده تدندن في تسبحة جميلة. فكان الجو كله تسابيح كل البلد، حول البلد لسما. في القرن الثاني في اب مشهور اسمه يعقوب البردي السورياني وضع وجمع 150 تسبحة بالسوريانية،
وأيضا يا أحبائي ماري إفرائام السورياني.

بيسموه قيثارة الروح، له أناشيد وتسابيح غاية في الروعة. تلاقي كل ما يحصل حدث في الكنيسة في أيامه يحول الحدث إلى تسبحة وأنشودة جميلة، جنب أناشيده اللي قالها عن الميلاد وأناشيده اللي قالها عن عيد الفصح وعن آلام المسيح. ولا زالت الكنيسة السريانية تستخدم بعض تسابيحه في الليتورجيات. وأيضا في القرن الرابع القديس هيلاري أسقف بواتييه، طبعا مشهور ليك كتب كثيرة أهمها كتاب التسليس، أيضا زار آسيا الصغرى فسمع تسابيح باليونانية وتأثر جدا لما سمعها، فلما رجع إلى بلاد الغال وضع تسابيح كثيرة باللاتينية. قيل أيضا عن الأسقف نسيتا، هذا الأسقف اجتذب عدد ليس بقليل من الوثنيين في إبراشيته عن طريق التسابيح والترانيم. وطبعا هيصعب الحديث عن كل اللي اشتغلوا، القديس أمبروسيوس والقديس أوريج أيضا أغسطينوس، وفي برودونتيوس الأسباني في القرن الرابع، كل دول وضعوا كميات ضخمة من التسابيح. الكنيسة الحقيقة اتولدت في التسبيح زي ما قلت، وأيضا ورثت عن الهيكل روح التسبيح. كنت شفت فيلم عاملينه عن طبعا اليهود بيحاولوا يبذلوا كل الجهد انهم يبنوا الهيكل، عاملين اظن 4200 قيثارة عشان لما يتعمل الهيكل يسبحون بالقيثارات، وده واخدينه عن العهد، عن ايام العهد القديم. قيل ان كان فيه على الاقل 4000 قيثارة مع فرق المغنين والمسبحين. فالكنيسة ورثت عن عبادة الهيكل روح التسبيح. نفسي يا ربي كده كل واحد وكل واحدة فينا من كل القلب فعلا يكون لنا روح التسبيح. التسبيح بيرفع القلب للسماء. مرة فتاة كده بتسألني، تقول لبونا يعني تفتكر في السماء هنقعد نعمل ايه؟ طول النهار نصلي ونسبح ونصلي ونسبح، it is boring، يعني حاجة تزهق، السماء دي هتزهق. هي ما دقتش فرحة التسبيح، ما دقتش فرحة التسبيح والتهليل الداخلي للنفس بربنا. عشان كده متخيلة ان السماء هتزهق لما تبقى سما كلها تسبيح او ترنيم. القديس يوحنا كاسيان لما زار مصر يقول ان طلع من اسكندرية لغاية اخر الجنوب منطقة اسوان، يقول صوت التسبيح والترنيم لم يكن ينقطع، وكانت النتيجة تساءل يا ترى هل هؤلاء الرهبان ملائكة نزلوا على الارض أم بشر صعدوا للسماء؟ دي الكنيسة الأولى، الكنيسة الأولى لما كانت الرهبنة كلها كنيسة متهللة والتسبيح لا ينقطع. التسبيح يخلينا ندوق السماء، يخلينا أشبه بالملائكة، ويرفعنا أيضا فوق مستوى الألم. الدنيا تتشال وتتحط والمشاكل تيجي وتروح وانت في سلام كامل، لان تسبيح قلبك لا ينقطع مع علاقتك بربنا. اخر حاجة حابة اتكلم عنها وهي مهمة.

مهمة جدا، بماذا نسبح الرب؟ وده اللي خليني قريت انجيل لوقا ابتداء من الايه الى الاصحاح الاولاني الايه 46، لان اقدر اقول ان الست العذراء قدمت تسبحه نموذجيه حيه. ايه اللي عملته الست العذراء في التسبحه؟ قالت مريم: تعظم نفسي الرب وتبتهج روح الله، وتبتهج روحي بالله مخلصي. إنسانة تشعر أن ربنا رفعها من التراب للسماء، وهي فتاة بتول عيلة صغيرة صارت أما لله الكلمة، وحملت في أحشائها الحكمة الإلهي. قالت: أطلع أنا مين اللي اداني كل هذا الأمر؟ ليك المجد يا ربي، ليك العظمة، أنك أخرجتني من هذا المستوى إلى المستوى العظيم. أولاد الله في التسبيح يشعروا بغنى نعمة الله الفائقة اللي حولت ترابنا إلى سماء، وأخرجتني من إنسان بشري تحت الضعف إلى إن ملاك أعيش في طهارة ونقاوة. هقول لكم حاجة ياريت تفكر فيها بجدية. كتير من الناس يجوا في الاعتراف يقول لك: زهقت، يعني مليت، مش بتغير، حياتي هي من يمكن من 20 سنة ما تغيرتش. لأنك مش بتقدم تسبيحة شكر لله عن عطاياه ليك. يقول ماري إسحاق السورياني: ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر، وليست خطية بلا توبة إلا التي بلا وليست خطية بلا غفران إلا التي بلا توبة. ربنا اداني خير مهما بدا هذا الخير قليل. قدم ذبيحة شكر، سبح ربنا، تعالى بالليل قل له: ماذا أرد ليك يا ربي من أجل كثرة إحساناتك علي؟ فتحت الإنجيل قدامي، دوقتني حلاوة حبك، دخلتني بيتك، اديتني فرصة للعطاء، اديتني فرصة أقف أصلي قدامك، اديتني فرصة أفهم إنجيلك، اديتني فرصة أعمل خير مع إنسان. قدم ذبيحة شكر ربنا وشوف ربنا هيرد لك هذا الشكر قد ايه، اضعاف مضاعف. تعظم نفسي الرب وتبتهج بالله مخلصي. ما بدتش الست العذراء تسبحتها وقالت: انا انسانه خاطيه وتعبانه، وصحيح قالت انا محتاجه للخلاص وانك انت مخلصي، ومفيش انسان بلا خطيه ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض، ولكن إيديك رفعتني، ففكري مش في الخطية اللي أنا كنت فيها أو اللي أنا كنت معرضة ليها، لكن فكري في إلهي اللي رفعني لفوق. في صلواتك امزج صلواتك بالتسبحة. كنيسة علمتنا قبل ما نقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك إلى آخره المزمور 50، نقدم تسبيحة الشكر، فلنشكر صانع الخيرات لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعددنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. عايز إيه أكثر من كده يا رب؟ إيه ممكن تديني أكثر من تدهوني؟ أنا ربي مش عارف أرد لك جمايلك قد إيه من أجل إحساناتك عليا. تذكروا أعمال الله العجيبة معاكم فربنا يرفعكم لفوق. حتى لما تيجي بكرة إن شاء الله بالليل بعد بكرة تسبحة كياه، خلي قلبك كده دايما بيهتز بإحسانات الله ومعاملات الله معاك، لأنه نظر إلى اتضاع أمته
أنا في التراب.

وانت نشلتني. وذا منذ الأجيال الآن جميع الأجيال تطوبني. وذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. طب ده كبرياء فيها؟ لا، ده مش بتطوبني عشاني، ده بتطوبني من أجل عملك معايا. يا ريت حبيبي تبص لنفسك وانت داخل في يوم الرب العظيم ولابس الثياب البيض وحامل ساعة في النخل ومشترك مع كل المفديين وفي شركة المجد الأبدي، ويتطلع إليك السمائيون بفرح وتهليل قلب، والمنظر ده لا يفارق عينيك. وتأكد منظرك وانت داخل السماء هيسندك لكي تعيش مقدسا للرب. دايما اقول له يا ربي امتى تيجي اللحظات اللي اشوفك جاي على السحاب واخدني في حضنك كابن ليك وكعروس مقدسة، اسمع ذلك الصوت وجملتي جدا جدا وصلحتي لمملكة، ويقول لأن بهائي عليه سكب بهاؤه على اسمنا، فأصبحت أسماءنا بتتلألأ كالكواكب في يوم الرب العظيم. لا تتجاهل غنى نعمة ربنا عليك، ولا تتجاهل الرجاء المفرح. على رأي القديس أغسطينوس يقول إيمان بلا رجاء لا قيمة له. أؤمن أن ربنا مخلص العالم كله لكن ليس لي رجاء أن أنا أخلص، يبقى ما فائدة هذا الإيمان بدون الرجاء. ويقول القديس أغسطينوس الرجاء هو السلم اللي تصعد عليه النفس متهللة بالروح. ولاد ربنا مليانين رجاء، حتى في تسابيحهم تقول نظر إلى اتضاع أمته، وتقول أيضا العبارة منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. أنا عارف يا ربي اسمي منقوش على كفك، وعارف أن اسمي في سفر الحياة، وعارف يا ربي أنك أنت تشتاق أن أنا أكون في أحضانك إلى الأبد، ودرجائي المفرح. رجاء الست العذراء مش منها لكن عطية ربنا، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقون. صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلبه. ربنا اداني روح القوة فكسر أعداء الخير، كسر الشرير إبليس تحت قدمي، وأعطاني روح النصرة وروح القوة. أشبع الجياع خيرات، في نفس كانت لها شبعانة، العالم كله تحت رجليها. يقول النفس الشبعانة تدوس الايه؟ العسل. لا تقولي لذة جسد، ولا تقولي اغراء فلوس، ولا تقولي كرامة، ولا تقولي ترقية، ولا تقولي كلمة مديح من انسان، فيش حاجة تشبع اعماقي. لكن اللي يشبعني ان انا جيت لالهي واطلع مقاول مع الست العذراء اشبع الجياع. وصرف الاغنياء فارغين. اللي جاي يقول له انا عندي كل شيء يطلع لا يملك شيء، لكن اللي جاي يقول له انا اشبع منك يبقى فرحان بربنا. اخر حاجة بالنسبة للتسبحة، ان التسبحة لا يمكن نتمتع بها إن لم نعيش عمليا في الإيمان.
لاحظت امبارح كده وانا دار في او النهارده الصبح في تسبيحة الست العذراء، امتى سبحت العذراء؟ فين؟ لما راحت قابلت اليصابات، لما خدمت. يعني هي اخذت البشارة وفرحت، لكن لما فرحت بخلاصها قالت اروح اشتغل.

معاها اتفتح قلبها واتفتح فمها للتسبيح. مش هتعرف تسبح ربنا وانت نايم ونعسان، ولا وانت كسلان ومتجاهل الوصية. اشتغل بكل طاقتك واعمل عمل الرب، وافتح قلبك لكل انسان، وشوف قد ايه ربنا يفتح قلبك ايضا للتسبيح. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويفرح قلبنا كلنا، لكي نعيش مسبحين كل ايام غربتنا، لكي نتمم ايضا تسبيحتنا في السماء لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقال بابوي للأمبراطورية العباسية يقدم لكم عزا ألقاها قداسة البابا شنود الثالث يوم الأربعاء 3 مايو سنة 2000 بعنوان ها أنا معكم كل الأيام.
1: باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد آمين. عايز أكلمكم في هذه الليلة المباركة عن قول السيد المسيح لتلاميذه ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. والحقيقة الرب دايما مع شعبه في كل حين، سواء في العهد القديم او العهد الجديد. والظهورات بتاعت ربنا في العهد القديم

كانت لأخنوم الابن، لأن الكتاب بيقول في يوحنا 1:18 عن الآب: لم يره أحد قط، أن الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الكائن في حضن الآب هو قبر. وأيضا كما كان مع الناس في العهد القديم، حتى كان معهم في الفردوس، وكان معهم لما أخرج الراقدين على رجاء ووداهم الفردوس، وسيبقى مع المؤمنين في الفردوس كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. السيد المسيح قام من الأموات وقضى مع التلاميذ 40 يوما يحدثهم عن الأمور المختصة بملكوت الله. في هذه الفترة سلمهم جميع العقائد والطقوس وكل الأسرار الكنسية. وأيضا في هذه الفترة سلمهم جميع الرموز التي ترمز إليه في العهد القديم، كما قيل في لوقا 24 إنه فتح أذهانهم ليفهموا ما في الكتب، وشرح أيضا لتلميذي عمواس وللتلاميذ بعد أن ظهر لهم جميع ما كتب عنهم في ناموس موسى وفي الأنبياء وفي المزامير. ياريت كان القديس لوقا حفظ لنا هذا الكلام. فالمسيح اللي قال لهم ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر ظهر لهم بعد قيامته وعزاهم وأعاد الفرح إلى قلوبهم، كما سبق ووعدهم قائلا: أراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منه. وأيضا أزال الشكوك اللي كانت عندهم. ليس فقط شك توما اللي قال إن لم أضع أصبعي موضع المسامير مش ممكن أؤمن، ولا أيضا شك مريم المجدلية التي ظنته البستاني وظنت أنهم سرقوا الجسد ولا تعلم أين وضعوه، إنما حتى شكوك التلاميذ كلهم. ففي لوقا 24 لما ظهر لهم ظنوه خيالا، ظنوه شبحا، ظنوه روحا، وهذا الظن يبقى معناه ان الجسد ما قامش، ده اللي بيشوفوه مجرد روح. فقال لهم: لماذا تخطر هذه الافكار على قلوبكم؟ دسوني وانظروا، ان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. واكل معاهم. طبعا هنا تنازل من السيد المسيح اللي مفروض انه قام بجسد ممجد لما يستبقي هذه الامور لاقناع التلاميذ لان الذي قام هو الجسد، لان الروح ما بتقومش، الروح ما بتموتش عشان تقوم، اللي بيموت هو الجسد. فاقنعهم بالقيامه، واقنعهم بالقيامه
كان لازم لكي يقنعوا العالم كله بالقيام. قال لهم انا معكم، ان جت لكم شكوك انا مش هاعاتبكم او اعاقبكم على الشكوك، انا انقذكم من هذه الشكوك لكي يكون ايمانكم قويا. ظهر لمريم المجدلية، ظهر لبطرس، ظهر لتلميذي عمواس، ظهر للسبعة من التلاميذ كانوا يصيدون السمك كما ورد في يوحنا 21، ظهر لعدد كبير من الناس. بولس قال لأكثر من 500 أخ، يعني بعضهم ما يزال باقي. وظهر لشاول الترسوسي وكان يظهر لكي يقنع الناس بالقيامة. هو أيضا لم يكتفي في ظهوره بالتعزية وإزالة الشكوك والتعليم، إنما أيضا ظهر للأحد عشر لكي يمنحهم الكهنوت. بيقول الكتاب في يوحنا 20 إنه دخل عليهم والأبواب مغلقة، ده دليل على لاهوته طبعا وعلى الجسد الممجد. وقال لهم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا، ونفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لكم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. يعني مش مغفرة عادية زي واحد بيخطئ في حق واحد تاني فبيغفر له، لا، ده سلطان كهنوت إما يغفر له الخطية أو يمسك عليه، وهذا من الروح القدس. قال لهم اقبلوا الروح القدس، اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. وهذا أيضا تأكيدا للوعد الذي منحه لهم من قبل في متى 18:18، حيث قال لهم ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. أعطاهم هذا السلطان، وكان معهم أيضا في صنع المعجزات، وأعطاهم السلطان على صنع المعجزات. ونلاحظ هذا واضحا في قصة شفاء الأعرج اللي كان عند باب الجميل وبيطلب إحسان من الناس، فبطرس قال له ليس لي ذهب ولا فضة، لكن الذي عندي إياك أعطيه، باسم يسوع قم وامشي. فقرب ومشى. والناس استغربوا وأرادوا أن يمجدوهم، فردوا قائلين لماذا تنظرون إلينا هكذا، كأننا بقوتنا أو تقوانا جعلنا هذا يمشي، لكن يسوع الناصري اللي انتم قتلتموه وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل يعني برباس باسمه، هو ده اللي قدر يمشي. اذا كأن المسيح كان معاهم بيعطيهم القوة على المعجزات، وهذه المعجزات

استمرت في سفر أعمال الرسل إلى آخر. كان أيضا معهم يرشدهم أين يخدمون وكيف يخدمون، فقال لهم اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، وقال لهم اذهبوا وتلبزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. فوراهم أنه الكرازة تكون للعالم أجمع وليس لشعب واحد صار من الله كما كان يعتقد اليهود. اذهبوا إلى جميع الأمم، اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. وأحيانا كان يظهر ليعطي تعليما خاصا في هذه الكرازة كما حدث مع بولس الرسول. وهنا برضو قبل ما نتكلم على بولس نقول ان السيد المسيح اضاف الى الرسل بولس الرسول، زودوا ليهم وادالوا قوة من كل ناحية وجعله رسولا للأمم. كل ده بعد قيامته وبعد صعوده. في أعمال الرسل إصحاح 22 ظهر المسيح لبولس وقال له ها أنا أرسلك بعيدا إلى الأمم. وفي أعمال الرسل إصحاح 23 ظهر له برضه وقال له كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا. وهذا يرينا كيف أن بولس الرسول كان له دوره الكبير في تأسيس كنيسة روميا، لأنه ذهب إلى هناك واستأجر بيتا وأقام فيه سنتين وكان يقبل جميع الداخلين إليه ويكرز بالمسيح وبالملكوت بكل مجاهرة بالأمانة. كان السيد المسيح أيضا بعد قيامته وبعد صعوده أيضا معهم كل الأيام في صلواتهم. ولا ننسى تلك الآية الجميلة التي قال فيها حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. وبصفة ان بيجتمع باسمه الاف من الناس وملايين في الكنائس في القداسات الإلهية، إذا هو بيظهر مع الناس ومعاهم في كل بلاد العالم في وقت الصلاة. لا ننسى أيضا في عبارة ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر إنه معنا في القداس الإلهي. فإحنا بنصلي في القداس الإلهي وبنقول هو ذا كائن معنا اليوم على هذه المائدة عمانوئيل إلهنا موجود معنا في كل قداس في سر الإفتارستية المقدس. السيد المسيح لما قالها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر
لم يقصد رسله القديسين فقط، إنما كان يقصد الكنيسة كلها ممثلة في هؤلاء وفي كل الذين يخدمون في ملكوته على الأرض. هو اللي قال لا أترككم يتامى، معكم كل الأيام، ليس فقط مع الأبرار القديسين كالرسل والرعاة والمعلمين إلى آخره، وإنما حتى أيضا مع الخطاة لكي يقودهم إلى التوبة. ولذلك قال في سفر الرؤيا إصحاح 3: ها أنا واقف على الباب وأقرع، من يفتح لي أدخل وأتعشى معه وهو معي. وهو أيضا مع أرواح الذين ينتقلون فيكونون معه في الفردوس، كما قال للص اليمين: اليوم تكون معي في الفردوس. وينطبق هذا على كل إنسان بار، فالمسيح يكون معاه في الفردوس. وكان معهم أيضا يرشدهم ويكشف لهم الأخطاء والعيوب اللي عندهم، كما حدث في الرسائل التي أرسلها إلى رعاة أو ملائكة الكنائس السبع التي في آسيا. لكل واحد منهم كان يقول له: أنا عارف أعمالك، وكل واحد عنده خطأ كان بيكشفه ليه. حتى الفاتر كان يقول له: أنا عارف أعمالك وصعبك وصبرك، ولكن عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى، أذكر من أين سقطت وتب. بل أكثر من هذا، أرسل رسالة إلى ملاك كنيسة ساردوس، قال له: أنا عارف أعمالك، وقال له: إن لك اسما إنك حي وأنت ميت، كن غيورا وتب. وأرسل رسالة حتى إلى ملاك كنيسة لوديكيا، اللي قال له: أنت لست حارا ولا باردا، أنت فاتر، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. ودعاه أيضا إلى التوبة. إذن كان مع الكل، وليس فقط مع الرسل، ولا فقط مع رعاة هذه الكنائس السبع، إنما مع كل واحد. وكان أيضا يقوي خدامه العاملين معه، كما ظهر لبولس الرسول في أعمال الرسل الإصحاح 18، قال له: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت، لأني لي شعب كثير في هذه المدينة، ولا يقع بك أحد ليؤذيك. يعني قواه. وبولس تذكر هذه المعونة التي من الرب لتكون معه وتقويه، فقال عبارته الجميلة جدا في رسالة فيلبي، قال: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. والسيد المسيح في عمله مع الناس وتقويتهم كان يرسل نعمته لتعمل فيهم،

0: ولذلك أصبحت هذه جزء من البركة التي تعطى للناس. نعمة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم كما ورد في كورنثوس الثانية إصحاح 13، نعمة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. وتكررت عبارة النعمة كثيرا في رسائل بولس، وبولس تكلم على خدمته وقال في مقارنة نفسه بالرسل: وأنا تعبت أكثر من جميعهم، ولكن ليس أنا بل نعمة الله العاملة فيا، ونعمته العاملة معي لم تكن باطلا، لا أنا بل نعمة الله العاملة فيا. بل المسيح العامل في الناس كان يسكن فيهم. ما أجمل عبارة بولس الرسول: لكي أحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيا. حاجة جميلة، مش بس قال أنا أعمل معاكم، ده بيسكن فينا. وكان هذا تنفيذا لقوله أيضا في إنجيل يوحنا: الذي يحبني يحبه أبي وأحبه أنا، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا، يعني يسكن فيه. ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. معكم في جهتكم، ومعكم في صلواتكم، ومعكم في خدمتكم، بل معكم أيضا بالنسبة للخطاة في الوصول إلى التوبة. وبولس الرسول بيقول: لكي يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. السيد المسيح قال: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. طبعا الرسل لم يعيشوا إلى انقضاء الدهر، إنما هنا أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر تنطبق على الكنيسة المقدسة، على كل عضو فيها. يشعر الواحد ان المسيح معاه كل الايام والى انقضاء الدهر. بس المهم الاحساس به معنا، لانه بالنسبة لتلميذي عمواس كان المسيح ماشي معاهم وهم مش شاعرين بيه، مش حاسين ان هو ده المسيح، لغاية لما كشف نفسه ليهم. لكن المسيح كان مع الكنيسة في طوال تاريخها، ولولا ذلك ما بقيت الكنيسة حتى الآن. كان المسيح مع الكنيسة بيسندها باستمرار. وظهورات السيد المسيح للقديسين كثيرة، موجودة في سير القديسين وفي كتب التاريخ، كما ظهر مثلا للقديس الأنبا بيشوي مرتين، واحنا بنحتفظ به في الصور والأيقونات اللي بنعملها القديس الأنبا بيشوي، وكما ظهر للقديس الأنبا بولا الصموهي الذي كان يجاهد كثيرا في روحياته، وقال له: كفاك تعبا يا حبيبي بولا. وكما كان يظهر أحيانا لبعض الناس في وقت وفاتهم يستقبل أرواحهم ويعزيهم ويقويهم. وكما ظهر أيضا للقديس بطرس خاتم الشهداء البابا 17 من بطاركة كنيستنا يحذره من أريوس الذي هاجم لاهوت المسيح. السيد المسيح لما قالها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر يكون معنا هنا على الأرض ويكون معنا أيضا في الفردوس كل الأيام إلى نهاية العالم ويكون مع القديسين وهم آتون معه في مجيئه الثاني كما قال الكتاب إن الرب يجيء في ربوات قديسيه ويكون معنا أيضا في الأبدية في أورشليم السمائية مسكن الله مع الناس. المهم أيها الأخوة الأحباء إنه كما يكون الرب معنا ينبغي أن نكون نحن أيضا معه لأنه كما قال القديس أوغسطينوس في كتاب الاعترافات قال للرب كنت يا رب معي ولكنني من فرط شقوتي لم أكن معك. فمفروض أنها تكون معية متبادلة يكون هو معنا ونكون نحن معه لأنه كان مع أورشليم في ذلك الزمان ولم تكن هي معه. وأخيرا قال لها يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. أنا أردت وأنتم لم تريدوا. ربنا بيكون معانا بنعمته ويعمل فينا. المهم أن نعمل نحن مع النعمة ونشترك مع نعمة ربنا لكي ننال النتيجة التي نرجوها. نكتفي بهذا. أتفضل صلى
1: المركز القدسي لوسائل الإيضاح للمقال بابوي بالأنبوية العباسية يقدم لكم الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا شنو الثالث مع نفس العبادة.
0: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نشكر الآباء الأساتذة اللي حضروا ربما علشان نسافر بكرة ربنا يعوض. ونشكر أيضا العدد الكبير من الآباء الكهنة ونشكركم جميعا. حاضر معنا اليوم وفد من مركز تنمية المجتمع المسيحي CCDAE بقيادة الدكتور ريباكي ربنا يعوضهم جميعا.

0: أصحاك الأبواب النحاس وكسر المدارس الحديد وأخرج مختارين بفرح وتهليل.
1: أصعدهم معه إلى العلو إلى مواضع راحته، خلصهم لأجل اسمه وأظهر قوته لهم.
0: فلهذا نحن أغنياء بالخيرات الكاملة وبالإيمان نرتل قائلين ألليلويا
1: ألليلويا ألليلويا ألليلويا ألليلويا. يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات.
0: هذا الذي ينبغي له المجد مع أبي الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: شوبين صور سوم سيجون خني ما تشو سي تركين خيتو اتنشستن بتنتي فوتو كوستو ين بارسن سن سن يونيفين
0: ماتيهم في طوري ماز بن سوتير ان اغسوس تبول نخي سيف الهارون تفسم نارين تبهيريني.
1: سلام لك ايتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخري جنسنا والتي لنا عمانوئيل.
0: نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: نعظمك يا منير حقيقي ومجدك العذراء القديسة وتلها لنا كل تيرا من خلص العالم. أتخلص نفوسنا لمجدك يا سيدنا ملكنا المسيح. فخر رسك لي شهداء تاليس تقين سبات الكنائس وفرن خطايا نبشر بسيس قدوس لاهوت واحد نسجد لنا مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نوم بإلهين واحد الله الأب ضبط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من آب كل الدهور، نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق مساوي الآب في الكون الذي فيه كان كل شيء. هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاطس بنطس، تألم كبرى وقام بين أموات في اليوم السادس كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده إلى دين أحياء والأموات. الذي ليس لمكين قضاء نعم نؤمن بروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب، نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق الانبياء في كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه، نعترف معموديه واحده لمغفره الخطايا، ننتظر قيامه الاموات وحياه الدهر الاتي امين. تنجوش تيفول خاتنتي اناستاسي سنتين يرف موت نمبيون خنتي

0: Aaron, arrivou em assim, Aaron. Olhem bem quanto eu vou lá, Aaron. Jem bem chine chen bec ugai. O wakani no vina nevor.
1: Amin, cria lei son, cria lei son, cria
0: Shtiel.
1: lei son. Kitub nev mati son.
0: أن يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فتوبوا عيونكم لنا تبصر لأذانكم لنا تسمع نصحك أن نسمع أن نعمل بناجيلك المقدسة بيت الباط قديسي
2: صلوا من أجل إنجيل مقدس
1: يا رب
0: أفرادا يا سيدنا كل الذين أمرونا نسخرهم في صلاتنا وطلبات نرفعها إليك أيها السيد رب الأولين الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم مرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا
1: كله.

0: قفوا بخوف من أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري مرقس الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. مزامير تراتيل أبينا داود النبي المرتل بركاته على جميعنا آمين. أخضع الشعوب لنا والأمم تحت أقدامنا، اخترنا ميراثا له جمال يعقوب الذي أحباه.
1: هللويا.
0: بارك الآتي باسم الرب ربنا لنا مخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ولما خرجوا من هناك اجتازوا في الجليل ولم يرد أن يعلم أحد، لأنه كان يعلم تلاميذه ويقول لهم إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث. أما هم فلم يفهموا هذا القول وخافوا أن يسألوه.
1: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماء يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفاف تعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى أبد آمين. Christos ben chois in obionso kyrie tobne mati so
2: fagatana ni vekodosin aro soratare karen ebel roh kodos von khorot lam tam ofrat wana msakhtu alayhim umsakat anta alayn aidan ya sayyid anam bil azam laf kunut kull makan kull zani ya halu rabtu kull khataya wal zulm nas'a rabbuna wa na'budak abai ikhwati wa da'fi hawla al munhan ya burus wa ma magdak ورزقنا رب رحمتك اقطع كل ربطات خطايا كنا اخطأنا باركنا طهرنا حللنا قومنا يليق بك المجد كرامة الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين.
1: أمين. كريالايسون كريالايسون كريالايسون أمين الليلو يدوك سابتري كيو كي أجب نبمات Uruentebo afton febal chnies motchem bieo emajom stemmono nein ankrieleison kirie flogison amines moeroes moeroes timitania konie volgom biesmo amines eshobi
2: خطأنا لك الملك والقوة والمجد أبانا الذي في السماوات يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض

شوفت انا بشوف سنة بتسبح الساعة 3:06 نقدمها للمسيح نرجو ان يغفر لنا خطايانا 130 معلمنا داود النبي ملك بركات ورجمانات.

0: صاصي أوسم فاسم بشارة الإنجيل المماري يوحنا البشير تلميذ بركات الرومان أمين.
1: والباركليت الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فأعلمكم كل شيء وأذكركم بكل ما قلت لكم سلامي أترك لكم سلام أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تخزع سمعتم أني قلت لكم إني أمضي سمعتي إليكم لو كنتم تحبونني كنتم تفرحون لأني أمضي إلى الأب لأني أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كنا تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن أركن هذا العالم آتي وليس له فيه شيء لكن لك يعلم عالم إني أحب أبي وكما أوصاني أبي كذا أفعل قوموا ننطلق من ها هنا أنا وكرم حقي وأبي كرام كل غصن في يأتي بثمر يقطعه وكل ما يأتي بثمر نقي يأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل نقيا من أجل الكلام الذي كلمتكم به أثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم
0: نشتم بخريس توسم بك وطنع وصوص من ما يسوى يبجاك تنكك صوتي من نينام روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا أيها الصالح لكن جدده في عشائنا قلبا نقيا اقلك فيه على روحه مستقيمة جدده في عشائنا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزعه مني أيها رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا أيها الصالح لكن أسألك أن تجدده في عشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيين روح النبوة ونعيف روح القداسة العدالة والسلطة القادرة كل شيء أنت هو ضياء نفوسنا يا من ودين كل إنسان آت إن العالم ارحمنا يا ولد الإله أنت كرم الحياة الحامل عنقود الحياة نسألك آتها الممتلئ النعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا وبارك الرب إلهنا وبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا
2: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال لكل كنز الصالحات وموت الحياة هلما تفضل واحد لي فينا وطهرنا من كل دنس الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء وتلي أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة
3: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام لما ترحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام لما ترحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام لما ترحمنا المجد لاب الابن روح قدوس الان وكل وان ده دور كل امين يا اساس قدوس حمنا يا اساس قدوس حمنا يا اساس قدوس حمنا يا رب في خطايانا يا رب في نسائنا يا رب في زلتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك قدوس ابانا خطنا زينا خد ربنا احفظ يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا لازم الخطيه يا رب عنا قلت الباطل عليك لان لك المجد والعزه قدوس بثلاث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر
0: لنا صاص يوسف فصل بشارة الإنجيل لماري متى البشيرة تلميذ بركات الرومان
4: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات والحزانة لأنهم تعزون طوبى للدعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى للنقي قلوبهم لأنهم يعينون الله طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل بر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا تهللوا أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا يملح لا يصلح بعض الشيء أن يطرح خارجا وتدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ويأكدون صراخنا يدعون تحت مكيال بل يدعون على منارة فيدين لكل من في البيت هكذا فليدين راكم قدام الناس لكي يروا أعمالكم صالحة فيمجدون أباكم الذي في السماوات
0: فنوشك أخلصتوس بك يوتنا وصوص من أبو عيسى ويبجاك تنكك صوتي منا ينالي من في اليوم السادس ساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطيرة تجرى عليها أبونا آدم فردوس مزد صخ خطايانا أيها المسيح إلهنا وناجينا أنا صرخت إلى الله الرب وسمعني ولم استجب صلاتي لا ترفت باطل التفت إلي أسمعني عشاء وباكر وقت الظهر كلامي أقول يسمع صوتي يخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة أتلت الخطيئة بالخشبة أحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيئة ائت الأوجعنا بآلامك الشافية المحيا وبمسامرات سمرت بأنقذ عقولنا من طيشة الأعمال الهيولية شهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفاتك. ليس لنا دين ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ورد منك يا هو لله العذرة كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعيننا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
5: صنعت خلاصنا في وسط كل المسيح لنا عندما وصلت يديك الطارتين على عود الصليب، لهذا كله متسرق ولا المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير فاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لنا، لأن بمشيئتك صرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عدو وترعدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم، يا رب المجد لك. أنت يا الممتلئ نعمة يريد إلى العذراء نعظمك، لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم بطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية وننا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير مات المسيح إلهنا.
3: نعظمك يا من الحقيقي نمجدك العذراء القديسة وإتلالا أن كلتنا مخلص العالم أتوخلص نفسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح في خلص كل شيء ذات الاستقين سبت كنز وفران خطايا نبشر بسلس قدوس لوت واحد نزل لنا مجد يا رب رحم يا رب رحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نوم بي لين واحد الله الأب ضبط كل خالق السماء والأرض ميرا وما ليرا نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب كل الدهور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الأب في جوار نزل بي كان كل شيء. هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح قدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على خلاص بنتس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في كتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي من بصم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابنات والأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة أصلية نعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدار
0: الله يا حامل خطية العالم كله اسمعنا والرحمة.

0: الصابة وقت السماء والأرض ملائتين مجدك كرامتك. ارحمنا لا الأب ضبط كل يسلس قدس حمنا يا رب لا القوات كن معنا لأنه ليس لما في شيء أن ضيقات نسواك حلوة في أصبحنا عن سيادة نسوانا عبرت نسوانا بغير أدت اتفعلنا معرفة اتفعلنا بغير معرفة
1: تايوتنا بجاتريا سبيوتنا مشير ابن ما يصابورين الموقوت جنتو اما فاسس اواب ان كاسوليك ان ابوستوليك ان اكليسيا انت ابنوت يومين اسكن يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطيهم كلهم

هللويا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنبتهج فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا، مبارك الآتي

0: مزمور اوت انجاب بنفما اس اواب امباراكليتو.
1: امين. واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب وتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد. امين.

أرين شبه موت تطفن بريفر بس ناري ونايت ونوت بيوت بن شوي صوبو بن نوت يوم بن صوتي بغريستوس جافرس باذيني غونا بوسن اير واري اير نشب رفتي اسو ايرون افتي توتين او اتن شهري طي اونو ساين صوب اون مارين تروف بوس انت اري ايرون خن بايس اوك فايب ناو تيرو انتي بن اور خنيني فيرن جيب

تجربة كل فعل الشيطان وأمرات الناس العشارة قيام الأعداء الخفيين والظاهرين. زح يا رب عنا عن سائر شعبك عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب على

بضعف يكون محاريا في الثالوث الأقدس من الكنيسة الواحد الوحيد المقدس الجامع رسولين أفواه الاثنى عشر رسولا في ملاذ دي ماركوس الرسول الطاهر الشهيد بطريرك القديس ساويرس ومعلم لديسكورس أثناسس بطرس خاتم الشوائر إسجانس وحنا ذبي فم أكاديس حنا ذبي أكاديس كريروس كفاسيريوس كريس غريغوريوس من أفواه الثلاثة ومائة ثمانية عشر ومائة وخمسين بقسطنطينيوم ومائتين بأفاسوس أبينا بطريرك البابل أنبا تودروس فم حقرتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين.

0: بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته علينا أمين. فأما أنتم فلستم للجسد بل للروح، إن كان روح الله حالا فيكم، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس للمسيح. فإن كان المسيح حالا فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. فإن كان روح ذاك الذي أقام يسوع من بين الأموات حالا فيكم، فالذي أقام المسيح من بين الأموات سيحيي أجسادكم المائتة بروحه الحال فيكم. نعمة الله الآن فلتحل على أرواحنا يا أبي أخوتي، آمين.
1: كاسي لكم فصل مرسلات معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركاته علينا أمين. إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، لأن هذه الشهادة الله التي شهد بها عن ابنه. من يؤمن بابن الله فشهادة الله ثابتة فيه، ومن لا يصدق الله فقد جعله كاذبا، لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه. وهذه الشهادة إن الله أعطاها الحياة الأبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له ابن الله فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليس له الحياة. لا تحب العالم ولا الأشياء في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يصنع مشيئة الله فهذا يثبت إلى الأبد، آمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركته المقدسة فلتكن معنا آمين. فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع فسألهم رئيس الكهنة قائلا: أما أوصوناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم؟ وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.

0: Bruciv Christo sit
1: te. Peripatie. أيها السيد الرب يسوع المسيح الآن الذي خطب تلاميذ القديسين ورسل الطريق قائلا أنبياءنا أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بيت

دعونا نصغر في صلاتنا وطلبات نرفعها إليك أيها السيد رب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، رجاؤنا كلنا، خلاصنا كلنا، شفاؤنا.

خلصنا ومالك نفوسنا كلنا. يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الحق الحق أقول لكم إن كل ما تطلبونه من الآب باسمي يعطيكم إياه. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوه فتأخذوه ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذه الأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانيتان. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم، بل إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم إني من عند الآب خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم. وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: هو ذا الآن تتكلم علانيتان ولست تقول مثلا واحدا. الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون؟ وإذا تأتي ساعة وهي قد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب كائن معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فيها سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم.

الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب لجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا على بلاس بنطس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد على السماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي لا يسلم كل انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف معمودية واحدة لمغفرة خطايا

العظيم الأبدي الذي جمع الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

0: بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تسخر الشر ملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة المقدسة، كينا نال غير وقوعنا في دينونة من موهبة غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، فقد قفوا برعدة إلى الشرق وانظروا.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن وسيد رب الآن حق الكائن قبل دور المالك كل الأبد، الساكن في العالي والناظر المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر كل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى، جالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القرى.

القدوس القدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم عندما خالفنا وصية بغوية الحية سقطنا من الحياة الأبدية وفينا من فردوس النعيم فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد والجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة.

الراس، انعم علينا بالمناد الذي من فوق بواسطه الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا اطهارا بروحك القدوس، هذا الذي احب خاصته الذين في العالم، بذل ذاته فداء عنا الى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبيع من جهة خطايانا.

الخليل صعدنا ثم تغرس عن يمينك راسم يوما المجازى هذا الذي أظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل

ولأنه فيما رسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين.

لخواص تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم.

رسله الأطهار قائلا خذوا اشربوا منه كلكم، هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يصفق عنكم وعن كاسر يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوا لذكر

0: أسمه المقدس وقيامة الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات مخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا لله بخوف ورجاء.

0: سيدنا نتناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البسكور يا رب. سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمساك احفظها بسلام جميع الأساقفة الأرثوذكسيين الذين فيها. أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا طوادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بهم على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا.

0: اسعد ربك مقدارك نعمة تفرح وقال قال يروح حرصات تكسر أسمار وأعد للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك كليلي السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم الغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين كل تتراجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يقولنا كفى في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح
1: يا رب ارحم
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم

بزعت من لغاني سنشيري سنة جبنتين يسوى بنت قريقة تاقسم بشويس انتك ارف مبي ان يسوى بتيرو تفرناك جنب ان النيوتي اس او ني باتريارشي اس ني بروفيتي اس ني بوستوروس ني ريفيوش ني فانجلستي اس ني وارتيروس ني مولوغيتي اس ني مبنى فاني فين ان اس مي تفقوك ايفول خنفنا تي ان هو زيس اس او بسوتون بارسينوس ان سيوني فينتي صوتو

سيد تاسك في فنوتي بلوس خنوة اسمي بعثة روموس بافتسيس ومارتيروس أيوس استفانوس بعرش ذيكونوس أبوه إمبروتو مارتيروس نمبث أوريموس نيف أنجلستيس ماركوس بأبوستولوس أبوه إمارتيروس نمب مشرب سفيروس نمب صاديوس كوروس أيوس أسنسس بأبوستوليكوس نمب أيوس بيتروس هيرو مارتيروس أرشي إيريفس نباقيوس القرزوس توموس أغيوث يودوسيوس أغيوث صافيلوس أغيوث ديمتريوس أغيوث كريلوس أغيوث فاسيليوس أغيوث إري غربيس أولوغوس أغيوث غربيس أغماتروغوس نمبي أغيوث إغري غوريوس أرمانيوس نبي شمت شمت خنكي نبي شيت في قسطنطينوبوليس لمبس نفشنت إيه.

0: nem not shiro tiro en stavrovo oro simbenot anes be gomenos nem beniot ava be shoy be smiro men telin yos bim nerit ent ben sotiren aga sos nem beniot he gomenos be shoy kamel kol masafik diosik haula alladhina salatum til batin حمنا كلنا معنا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا
1: قالوا فليقلوا أسماء أبانا البطرق القديسين الذين رقدوا الرب نحن في اسمك معين واغفر لنا خطايا.

هؤلاء قل أحد يا رب الذين ذكرنا أسمائهم والذين لم نذكرهم، الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. قل يا رب نفس عبدك المرحوم عبد الحكيم أنيس ونسان صدراك مراد جورجي أنجيل عازر ورضا سامي منيرة جرجاوي ورياض كامل، أولئك يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ونعم علينا بس

دين يا رب إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

لنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق، نخدم اسمه القدوس هو أيضا، فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسراره إلهية الغاية.

هناك يرونني ميخائيل رئيس الملائكة نزل من السماء ودحرج الحجر عن فم القبر وبشر النسوة حاملات الطيب قائلا جي خريستوس أنيستي.

0: من بين الأموات بالموت داس الموت، والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية. نفخ في وجه تلاميذ القديسين والرسل الأطهار قائلا: اقبلوا الروح القدس، من غفرت لهم خطاياهم غفرت، من أمسكتموه عليهم أمسكت. من أجل هذا نسألك يا سيدنا، طهرنا من كل رياء لكي بقلب طاهر نجرو بدلة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب الذي في السماوات، ونقول جبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

0: يرني باسي
1: ضمن ماتي
0: ويا رب اجتماعاتنا باركها
1: خلصت حقا مع روحك ننصد بخوف الله امين

0: بيسوع المسيح ابن الله القدوس الروح القدوس آمين.
1: واحد والآب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدس آمين.
0: إيرني باسيم.

0: قوتي فايبخ نوم اسمي امين
1: امين تيناتي
0: امين امين امين اؤمن اؤمن اؤمن واعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي الذي خلقه ابنك الوحيد ربنا الهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا والدتنا القديسة الطاهرة مريم، جعلها واحد مع اللاهوت ولا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن ان بيلاطس بونتيوس سلموا عنا على خشب الصليب مقدسة برد واحد عنا كلنا بالحقيقة يؤمن ان اللاهوت لم يفارقنا يسوع لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى

0: ومن أن هذا وبالحقيقة آمين.
1: آمين آمين. الذين قالوا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تقوم جمعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
0: أخطيت يا أبي خير سامحوني.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عار باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشويس نينان بشويس نينان الليل يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح.

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل، فقال لتلاميذه: ليتكأوا في كل موضع 5.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا ألان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: واجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قد تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بكم
2: الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وورع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك

قراءة كتيب رحلة الخمسين المقدسة للقمص بشوي كامل. لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. يوحنا 20:27. أنا هو خبز الحياة. يوحنا 6:35. أنا هو الماء الحي. يوحنا 4:1-42. أنا هو نور العالم. يوحنا 8:12. أنا هو الطريق. يوحنا 14:6. أنا قد غلبت العالم. يوحنا 16:33. أنا أرسل لكم الروح المعزي. يوحنا 15:26. هدف الرحلة الثبات في المسيح. كثيرا ما نشتكي أننا في فترة الخماسين ننحدر فجأة من عمق الجهاد الروحي في الصوم الكبير وفي أسبوع الآلام، ننحدر إلى الفتور الروحي وكثرة الأكل والكسل في الصلوات والأصوام والقداسات. والسؤال الذي يشغل بالنا دائما هو كيف نستمر في جهادنا الروحي بلا توقف، وكيف لا نصاب بنكسة روحية فيما نلناه من بركات في رحلة الصوم المقدس. وللرد على هذا السؤال يجب أن ندرك ما يأتي. إن القصد الإلهي من الصوم هو الجهاد المستمر بإيمان ضد الذات وإغراءات العالم والجسد، حتى نصل إلى نقاوة القلب التي بها نعاين الله. وفي أسبوع الآلام نتدرج لإدراك سر آلام الرب، لكي ما ندخل في شركة آلام الرب بفرح ونشتاق إلى حمل الصليب والتمتع ببركات الخلاص. والذين صاروا بإيمان واجتهاد في صومهم وعاشوا شركة آلام الرب بفرح يعطيهم الله بركة قوة القيامة، فيعلن لهم قيامته بوضوح. والكنيسة بدورها رتبت لأبنائها الذين ذاقوا قوة القيامة في حياتهم برنامجا عمليا طوال الخماسين للثبات في المسيح القائم في حياتهم. فالخماسين ليست انتهاء لجهاد الصوم وأسبوع الآلام، بل بداية جديدة للجهاد الروحي الإيجابي للثبات في المسيح. فالتوبة جهاد مستمر في الصوم للوصول لنقاوة القلب، والثبات في المسيح القائم جهاد إيجابي مستمر للحياة بالمسيح. لذلك فالذين يصابون بنكسة روحية في فترة الخماسين المقدسة لم يعيشوا بعد حسب ترتيب الكنيسة وطقسها. فالثبات في المسيح والحياة به جهاد إيجابي يبدأ في رحلة الخماسين اللذيذة. والرحلة في كل مراحلها تدور حول إعلان شخص رب المجد يسوع في حياتنا والثبات فيه. وأول مراحل الرحلة هو الإيمان بالمسيح الذي قام ليقضي نهائيا على أي أثر للشك فينا، وبعد ذلك يصير المسيح خبزنا وماء حياتنا ونورنا وطريقنا وغلبتنا، حتى نصل في النهاية إلى الامتلاء بروح الله القدوس الذي أرسله المسيح لنا. فالمسيحية ليست مجرد وصايا سامية، ولكنها حياة بالمسيح. فالمسيح يحيا فيا، وروحه القدوس يسكن فيا، وجسده ودمه هما طعامي. والمسيح هو نور حياتي، والمسيح هو طريقي وليس مجرد مرشدا للطريق. والمسيح الحال فيا هو قوتي وغلبتي، وليست الغلبة أمر يأتي لي من الخارج. فالكنيسة رتبت لنا قراءات أناجيل أحد الخمسين في حكمة الروح القدس لكي ما تكون مراحل عملية.

0: أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يا
1: تيريثوت بغريثوت نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا وقبلتنا إليك، وأشفقت علينا وعضدتنا، وأتيت بنا إلى هذه الساعة
2: لك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤال طلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يتفضل وإحنا نفس عبد المنتقل رفايلا إليه.

أجل هذا نسأل أن أطلب من صلاحك يا محب الله. شهر إمنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه النفس الراحلة لموضعك المقدس هذا. أما صالحات نافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العالم.

يداك صنعتان وجبلتان، فهمني فأتعلم وصاياك. الذين يخافونك يبصرونني ويفرحون لأني رجوت أقوالك. علمت يا رب أن أحكامك عادلة وبحق أذللتني، فلتأتي علي رحمة

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس بركته علينا أمين. هذا أقوله يا إخوتي، إن اللحم والدم لا يرثان ملكوت الله، ولا يرث الفساد ما لا يفسد. هوذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين، في البوق الأخير، فإنه سيبوق البوق والموت يقومون بلا فساد، ونحن أيضا نتغير، لأنه لابد لهذا الفاسد أن يلبس عدم الفساد، وهذا المائت أن يلبس عدم الموت. فإذا لبس هذا المائت عدم الموت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة أنه ابتلع بالغلبة. فأين غلبتك يا موت؟ أين شوكتك يا هاوية؟ لأن شوكة الموت هي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. ولكن شكرا لله الذي أعطانا الظفر بربنا يسوع المسيح. والآن يا إخوتي الأحباء، كونوا متيقظين، ثابتين، غير متزعزعين، مكسرين في عمل الرب. كونوا عارفين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي. أمين.

الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب أنفسنا.

رؤوسهم جميعا في حدنا بان للديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كموعيدك.

ما لم يخطر على قلب بشر ما عدا يا الله. لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، أنت كصالح ومحب البشر. اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها، ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه، كل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهرا من

أخذت أنفسهم فنيحوا وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن هب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك. أعطيهم وإيانا نصيبا.

تفضلوا استريح. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بتدور في اذهاننا جميعا مجموعه من الاسئله واسئله كتيره، منها مثلا ليه يا رب احنا صلينا وطلبنا من اجل رافائيلا وناس كتيره كانت بتصلي من اول قداسه البابا اللي كان الحقيقه متابع الموضوع وكان بيصلي.

صلي لرافائيلا، اباء كهنه كتير، اسرتها، اصحابها كتير، اصحابها كلهم كانوا بيصلوا ان ربنا نفسنا. وانا بتكلم انا كمان بتدور في ذهني هذه الاسئله، احنا كان نفسنا ان رافائيلا تفضل معانا. يدور في ذهننا كمان سؤال، ليه يا رب طفله صغيره وحيده لابوها وامها في سن صغير وتنتقل؟ ويدور في ذهننا كمان ما في ناس كتير كبار في السن ورسالتهم في الحياه انتهت، ليه تاخد طفله صغيره يا رب؟ اسئله كثيره. والحقيقه احبائي انا بقول لنفسي تعالوا نبص للقصه بفكر الله مش بفكرنا البشري. فكرنا البشري طبعا يغلب عليه الحزن، يغلب عليه التأثر، وده امر طبيعي. ولكن انا عايز اقول تعالوا نفكر في الامر بفكر الله. طبعا فكر الله مين يقدر يقرب منه، ولكن احنا بنجتهد ان احنا نبص بمنظور الله. اول حاجة، ليه احنا صلينا وانت ما استجبتش يا رب؟ بتخيل ان ربنا يرد علينا ويقول انا عارف مصلحة رافائيلا اكتر منكم، انا ابوها قبل ما يكون ابوها الارضي وابوها الجسدي وامها، انا ابوها، انا بحبها اكتر من اي حد. طب برضو ليه يا رب؟ فربنا يقول اصله انتوا بتقيسوا الامور بمفهوم ارضي بحت. الكام سنة اللي بيعيشهم الانسان على الارض، الكام سنة اللي بيعيشهم الانسان على الارض دول لما بيطولوا بيوصلوا 100 سنة، ساعتها يقولوا فلان ده بقى راجل معمر. ولا 100 سنة دول لا يمثلوا شيء أمام الحياة الأبدية. الحياة الأبدية عايز تتخيلها، حط في ذهنك كده أكبر رقم ممكن يوصل له عقلك البشري، الرقم ده لا يمثل لحظة في الحياة الأبدية. إذن الأمور لا تقارن. الحياة على الأرض يعني عشان نقرب المعنى ممكن نشبهها بحياة الجنين جوه رحم الأم. في طفل بيتولد 9 شهور، وفي طفل بيتولد أكتر من 9 شهور، وفي طفل ممكن يتولد بدري 6 شهور، بس بمجرد ما تولد الحقيقة الفترة اللي قضاها في الرحم خلاص انتهت. دي كانت فترة تمهيدية. هكذا حياتنا على الأرض يا أحبائي بالضبط، هي حياة الجنين جوه رحم الأم. الجنين ده اتولد بدري، اتولد متأخر، المهم انه اتولد. رافائيلا اتولدت للحياة الأبدية. برضو ربنا يقول لي ويقول لكم انتوا بتبصوا لإيه؟ بتبصوا لإيه؟ انه عايزين رافائيلا، او كنتوا عايزين رافائيلا تفضل موجودة معاكم. طب ايه رأيكم ان هي دلوقتي مرتاحة اكتر بكتير بما لا يقارن؟ ده حقيقي، وده ايماننا جميعا. يمكن في وقت التجربة وامتحان التجربة زي اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي، امتحان الايمان ده بيخلينا نفكر، ولكن الحقيقة هو ده ايماننا، ان الحياة الابدية افضل واريح بما لا يقارن من الحياة على الارض. الحياة على الارض لا تخلو من تعب، لا تخلو من الم وضيقات كثيرة جدا. طب رافائيلا في حضن القديسين، في حضن الملائكة. يقول سفر الرؤيا يا احبائي وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم. يمسح الله كل دمعة من عيونهم وهو سيسكن معهم. لو حد بيسأل النهاردة فين رافائيلا، فنقول بمنتهى الثقة رافائيلا في حضن الله.

رافائيلا تتمتع براحة لا تقارن بمكان على الأرض. ده فكر الله. طب احنا يا ربي احنا ايه اللي استفدناه؟ لا استفدنا كتير. طب ليه يا رب سمحت بالتجربة؟ ليه خدتها من غير ما تمهد لنا حتى كنا نعمل حسابنا؟ يعني ليه في خلال ساعات وأيام قليلة جدا طفلة منطلقة وفجأة مش موجودة معانا على الأرض؟ ليه؟ الحقيقة برضو لما نبص للأمر بنظرة الله مش بالفكر البشري هنقول لا، ده ربنا ادانا دروس كتيرة جدا جدا من خلال الساعات والأيام القليلة اللي مرت بيهم رافائيلا بفترة المرض. أول درس وأعتقد أنه كلنا اختبرناه هي قوة المحبة. كلمنا كتير عن المحبة، إنما اختبرنا المحبة أعتقد يعني الكل اختبر المحبة والتعاطف والدعم القوي، كلنا اختبرناه، ودي الحقيقة نعمة وبركة. كمان الحقيقة درس تاني، انتقال رافائيلا بالصورة دي بيعلمنا ربنا من خلاله، وهو درس مهم جدا، ان مفيش حد يجي عليه وقت يقول انا لسه بدري، لسه قدامي وقت. اذا كانت الطفلة الصغيرة ربنا بيختارها وبيختارها للحياة الافضل زي ما كنا بنقول، فكلنا لازم نعيش حياة الاستعداد. الحياة رافائيلا اذا كان يعني خدام كتير ووعاظ كتير بيجتهدوا انهم يوعظوا ويوصلوا فكرة الاستعداد لناس كتيرة جدا، فرافائيلا عملت ده في ساعات بدون ولا كلمة، بدون ما تتكلم، انما وصلت لنا رسالة ان احنا كلنا نعيش مستعدين، نعيش في انتظار لحظة ممكن تيجي في اي وقت. لما الكتاب المقدس بيقول اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يأتي ابن الإنسان، اسهروا وصلوا، درس تعلمناه من رافائيلا. الحقيقة نقف قدام الموقف ده وإحنا بنقول له صحيح مش فاهمين، صحيح ممكن تكون أفكارنا مشوشة، ممكن تكون مشاعرنا ملخبطة، ولكن لينا ثقة فيك يا رب، نثق فيك تماما، انت اب. يا احبائي تاني بقول لماذا صلينا، او ده السؤال اللي بيتردد، لماذا صلينا ولم تستجب لنا يا الله؟ هقول لك مثل بسيط جدا جدا. تخيل كده لو في اب بالجسد وشايف ابنه الطفل الصغير بيعمل حاجة بتضره، او بلاش بتضره، الحاجة دي مش في مصلحته، مش هي المفيدة ليه. ممكن مثلا برضو بدي مثل، مجرد مثل، بيأكل اكل مضر فابوه يجي يمنعه يقول له الحاجة دي بس انا بحب كده، انا نفسي اعمل كده، فابوه يقول له لا انا همنع عنك الحاجة حتى لو كنت بتحبها.

الانتنسيف كير او في العنايه، بابا وماما ايه رغبتهم بالنسبه للبنات بالذات يعني قبل الصبيان؟ تكبر البنت ونجوزها ونشوف ولادها. فانا حاسس ان ربنا بدر اكليلها عشان

0: عن نفسي وريت بابا وماما باسم وسوزي، ربنا يملأ قلبهم بالتعزية والفرح، لأن احنا بنزفها دلوقتي للمسيح عريس نفسه. ومين يطول الزفة دي؟ عشان كده احنا ربنا سمح ان احنا نودعها بأفراح القيامة والألحان الجميلة، الألحان الفريحي، بالضبط زي يوم عرسة. هستأذنكم الممرات نفضيها، وبستأذن أبونا الوكيل والأباء أن هزفها في الكنيسة. فضولي عشان الشمام سعيد مرة واحدة وبعد كده في النص وتروح بالسلامة. الأسرة بتقوم، مفيش عزاء في الكنيسة، لكن هتستقبل العزاء بقاعة الأنبا تاكلة الساعة 8:30 مجرد ما يدفنوها ويرجعوا للقاعة. تفضلوا الشمامسة.
1: أمين.

0: Σωτήμων ουναϊνάν κυριέν έισον, κυριέν έισον, κύριε φλογίσον εμήν εσμοέρον, εσμοέρο εστί μετάνι, κονί ευολγον πι εσμο.
1: يح إله نبي خريستوس بدنوتي
0: أمين أساشوكي
1: أيها المسيح لأنا ملك السلام أعطينا سلام وقرر لنا سلامك أنام لنا بغفران خطايانا لك الملك والعزة والبركة الأبد أمين. اجعلنا يا رب مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. واراني نهرا صافيا من ماء حياه لامعا كبلور خارجا من وسط عرش الله والخروف. من احلى الحاجات اللي شافها يوحنا وهو بيوصف لنا عن اورشليم السماويه منظر النهر الصافي من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف. في البداية لما ربنا خلق العالم وكان الجنة آدم موجود فيها، يقول كده إن كان في نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة. النهر يشير إلى نبي الروح القدس. لما ربنا خلق الإنسان نفخ في أنفه نسمة حياة وامتلأ الإنسان من روح الله، ولما أغضب الإنسان ربنا وكسرت الخطية بعد كده قال لا يدين روحي في الإنسان، فاتحرم البني آدم من روح ربنا، وبقى الإنسان عامل زي الأرض بدل الأرض المروية، الأرض المسئية من ينابيع الروح، بقى عامل زي الأرض الناشفة. وداود في المزمور يقول بسطت إليك يدي صارت لك نفسي مثل أرض بلا ماء، استجب لي عاجلا قد فنيت روحي. روح الله القدوس هو الحياة، ولما الإنسان يتحرم من روح الله القدوس يبقى مش طايق حياته ولا طايق الدنيا ولا طايق العيشة، لأن روح الله هو الحياة. فيقول له بسطت إليك يدي صارت لك نفسي مثل أرض بلا ماء، استجب لي عاجلا، ما أقدرش أعيش من غير روحك، ما أقدرش أعيش من غير نعمتك. وفعلا رب المجد يسوع جه، ولما جه وقف في اليوم العظيم من العيد. إيه حكاية العيد ده؟ قال العيد ده كان شعب إسرائيل ماشيين وبقالهم 3 أيام عطشانين بعد ما خرجوا من أرض مصر وعبروا البحر الأحمر برحمة ربنا وابتدوا حياتهم الجديدة، ماشيين في صحراء سيناء والأرض ناشفة، فصرخوا. فربنا قال له اضرب الصخرة فتتفجر بالمياه، فضرب الصخرة بالعصاية فخرج منها ينبوع مية وشرب الشعب وفرح. أصبح عيد في اليوم الأخير من عيد المظال. في عيد المظال في الأول كانوا هما بيجيبوا مية من بركة سلوام

ومكتب التزكية لوكالة إدارة المقارعة الباطلية للأمن الأمنية الدراسية، يقدم لكم عايزة لقضيتكم الباطلية.

0: 9 اغسطس سنه 1995 وهي عن علاقتك بالله.
1: باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهارده عن موضوع هل ليك علاقه بالله ام لا. كل انسان في الدنيا له علاقات كثيره، كل انسان في الدنيا له علاقات كثيره، تختلف هذه العلاقات طولا وعمقا، تختلف في نوعيتها وتختلف في مدتها، وتختلف هل هي علاقات عرضية أم علاقات دائمة. هذه العلاقات كثيرة، في علاقات طبيعية مثل علاقة الابن بأبيه بأمه، علاقات دائمة، هذه العلاقات الطبيعية علاقات دائمة. حتى لو حدث الإنسان وتزوج ومشي في الآية بتاعت يترك الإنسان أباه وأمه ويلتصق بامرأته، برضو تبقى علاقته لأبيه وأمه موجود. ما يقدرش يقول ده ما بقاش أبويا أو ما بقاش أمه. في علاقات عاطفية زي العلاقات بالأصدقاء أو بمحبة البعض، في علاقات زي رابطة الزواج يصبح الاثنان واحدا وهي علاقة طول الحياة لا تنقطع، في علاقات روحية زي العلاقة بأب الاعتراف أو العلاقة بالمرشد الروحي، وفي علاقات رسمية زي العلاقة برئيسك في العمل أو زي علاقتك بمصلحة الكهرباء أو مصلحة التليفونات، علاقة رسمية، أو علاقتك ببنك وضع فيه فلوسك، علاقة رسمية. في علاقة مصلحة زي علاقة الإنسان بشركائه في العمل أو في مشروع أو في تجارة أو علاقته بصاحب البيت اللي هو ساكن فيه. في علاقة إعجاب، إعجاب زي واحد تعجب بمثالياته أو تعجب ببطولته أو تعجب بتفوقه، زي علاقة واحد بنجمة من نجوم الكورة أو ببطل من أبطال الرياضة أو بفنان أو رسام أو غيره، كلها علاقات إعجاب. إذا كانت كده يبقى إيه علاقتك بربنا أنت، وإيه نوع العلاقة دي، إيه نوعها؟ هل علاقتك بربنا هي علاقة خوف أم علاقة حب؟ علاقة خوف

أي آدم معلو سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاحترقت. ولا علاقتك بربنا علاقة حب زي يوحنا الحبيب اللي كان بيتكئ على صدر المسيح، زي داوود اللي بيقول له يا الله أنت إلهي إليك أبكر عطشة نفسي إليك، اشتاقت نفسي إليك كما تشتاق الأرض العطشانة للماء. وإن كانت علاقتك بربنا علاقة حب، سيبقى أي درجة من الحب؟ هل حب في حدود؟ أم حب يصطدم بحب آخر فيطغى عليه الآخر؟ هل بتحب ربنا أكثر من الأب والأم والابن والابنة، وأكثر من الزوج والزوجة؟ هل بتحب ربنا أكثر من نفسك، اكثر من شهواتك؟ ايه علاقتك بالضبط بربنا؟ اما علاقتك بربنا علاقة رسميات، بتصوم دي رسميات، بتصلي دي رسميات، لكن ما فيش علاقة حب. في الصوم مثلا في اشعياء 58 ربنا بيقول أمثل هذا الصوم أختاره؟ مش هو ده الصوم اللي أنا عايزه. زي صوم الرجل الفريسي قال لربنا أصوم يومين في الأسبوع وأعشر جميع أموالي وخرج غير مبرر. في صوم ما بيكونش فيه علاقة بربنا، في صوم هو علاقة بالجسد والمادة، يعني الجسد ياكل الصمت الفلاني او ما ياكلش، او ياكل دلوقتي او ما ياكلش، علاقة بالجسد وبالمادة. لكن ربنا ما فيش علاقة بيه خالص، ما فيش علاقة بيه. في انسان علاقته رسمية بربنا، حتى الصلاة بالنسبة له حاجة رسمية، مفروض عليه انه يصلي الصبح، يصلي المغرب، يصلي مش عارف كيف وقت ايه، لكن مفيش علاقه بربنا. بيصلي ومفيش علاقه، بيصلي ومفيش علاقه. زي الناس اللي ربنا قال لهم في سفر اشعياء النبي حين تبسطون ايديكم استر وجهي عنكم وإن أكثركم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما. أنت علاقتك بربنا علاقة رسميات ولا في عاطفة بينك وبين ربنا؟ في علاقة، في علاقة. هل علاقة شكلية أم علاقة سطحية أم علاقة سطحية؟ علاقة شكلية، زي واحد مؤمن بالبطاقة مكتوب في بطاقته ان هو مسيح، او في العضوية الكنسية مكتوب انه ارثوذكس، شكلية. لكن في علاقة بربنا؟ مفيش. في واحد علاقته بربنا علاقة طقسية، يعني يحضر عشية ويحضر باكر ويصوم الاصوام ويعيد الاعياد ويحتفل باسبوع الالام ويقرا التسبيحه ويقول الصداقيات والابطاليات، وما فيش علاقه بربنا، ما فيش علاقه بربنا، علاقه شخصيه. يخش في اسبوع الالام يزينوا العواميد الاقمشه السوداء والالحان الحزيني وتقول له ليك علاقه بربنا؟ لا. لكن يقدر يقول اللحن مظبوط، يقدر يصلي الصلاه التقصيه كما ينبغي. واحد ما يفوتوش قزاز، ما يفوتوش صلاه تقصيه، وما فيش علاقه بربنا. او واحد علاقته السطحيه بربنا ما فيهاش عمق. هل علاقتك بربنا علاقه عبد ام علاقه

ابن اما علاقة اجير اي واحد من دول، وكل واحد من دول له اختصاصه. الابن يخشى ان يخطئ لانه ما يحبش يغضب اباه السماوي، والعبد يخاف من العقوبة. والاجير يعني بيعامل ربنا على قدر ما ربنا يعطيه. زي مرة واحد من الآباء الكهنة كان بيقصر في الاستفاد وبيقصر في العظات وفي العمل، فقالوا له ليه تعمل كده يا ابونا؟ قال لهم على قد فلوسكم. على قد ايه فلوسكم؟ ان هي مش مكفياه او مش نفعاه، على قد فلوسكم. هو احنا بنخدم عشان فلوس؟ اهو ايه نوع علاقتك بربنا؟ هل علاقتك بربنا علاقة دائمة ام علاقة متقطعة؟ دائمة يعني ماشي مع ربنا باستمرار، والمتقطعة يعني مرة يتوب ومرة يرجع في توبته، ومرة يتوب ثاني ومرة يرجع ثاني، ومرة يمشي مع ربنا 5 خطوات ومرة يرجع 10 خطوات. علاقة متقطعة زي علاقة شمشون. أوقات كثيرة يجاهد من أجل ربنا ويعمل عمل الرب، وأوقات ثاني يبعد عن ربنا وكأنه مش موجود. علاقة متقطعة زي علاقة اليهود، مرة مع موسى ويقولوا حسبنا يأمر الرب نسمع ونعمل، ومرة ثانية يعبدوا الأجل الذهبي، ومرة يعبدوا ربنا، ومرة يعبدوا آلهة الأمم، ومرة يغضب عليهم ربنا يلقيهم في السبت، ومرة يصلوا له ويقولوا له على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا حينما تذكرنا، ويرجعوا تاني. وشغل مراجيح، عشان شغل مراجيح يوم في العالي ويوم في الوطن. علاقة متقطعة مع ربنا، نوع علاقتك مع ربنا؟ علاقة دايما ام علاقة متقطعة؟ في سفر القضاء كانوا الناس يغضبوا ربنا فيوقعهم في ايدي اعدائهم، فيبكوا ويصرخوا ربنا وربنا يسمع صوتهم ويحن عليهم، وبعد ما يلاقوا الحكاية مشيت كويسة يرجعوا تاني يعبدوا الاصنام، وهكذا عبادة متقطعة. هل علاقتك بربنا هي علاقة في وقت الضيقة والحاجة ولا في كل وقت؟ وقت الضيقة والحاجة زي ما قال الشاعر: صلى وصام لأجل أمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر ما صلى ولا صام. وقت الحاجة قول يا رب مش محتاج، يبقى اكون علاقة بربنا ليه؟ زي حكاية قلتها لكم مرة، واحد قال لي عندي امتحان يوم الثلاث والسبت، يوم الثلاث ده صعب قوي صلي لي فيه. قلت له يوم السبت؟ قال لي لا ده ما يحتاجش الصبر، يعني ما يكون علاقة مع ربنا ليه؟ ما هو مش محتاج له في هذا اليوم، مش محتاج. زي واحد كان راح يشتري حاجة من السوق وحط الفلوس في جيبه وراح يشتري، فقبل واحد صاحبه قال له رايح فين؟ قال له رايح السوق. قال له نصلي انك انت
ربنا يوفقك في المشوار. هل يوفقني ليه؟ البضاعة موجودة في السوق والثمن موجود في جيبي، ايه اللي ناقص؟ طبعا ممكن تتسرق منه الفلوس، ممكن ما يلاقيش البضاعة، ممكن تحصل اي تعقيدة، لكن في ناس علاقتهم بربنا وقت الحاجة زي تلاقوا شهر يونيو وشهر مايو اللي هي شهور الامتحان هو شهر الاوكازيون بتاع ربنا. الناس تصلي ومبسوطة وربنا عارف ان كل الصلاة ده يعني مجرد وقت الحاجة ولا ربنا ولا غيره، لكن اهو ربنا يقول معلش ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجدني، ويدعو في وقت الضيق وربنا ينقذك وبرضه لا يمجد الله. يعني هل علاقتك بربنا علاقة للضيق؟ ففي وقت الضيق تكثر الصلوات ويكثر النذور، تكثر النذور وتكثر الوعود والتعهدات لربنا وبعدين تروح. ايه نوع العلاقة اللي بينك وبين ربنا؟ هل هي علاقة منفعة للطلب للمعونة؟ علاقة منفعة. واحد يقول لك انا ما لازم اكون علاقة مع ربنا لاني ما اقدرش استغني عنه، احسن من غيره، لكن هل لانك ما تستغنيش عنه بتكون علاقة، ولا هي علاقة حب ايا كان حتى لو ما ادكش حاجة، حتى لو ما ادكش حاجة؟ ده في ناس يكونوا علاقة مع ربنا عشان يديهم مواهب، يعني مش حبا لربنا، حبا في المواهب. يقول اه لو ربنا ادالي اللسان ده نبقى تمام، كفاية لسانك كنت ناقص لسان، لكن ينبس مبسوط ياخد لسان. يعني لو ربنا اداني اصنع معجزات ده انا يعني اعبده كل ايام حياتي. على فكرة الحكاية دي وقع فيها ابونا يعقوب قبل الاباء في اول علاقة بربنا، كان لسه ما كونش علاقة. قال لي يا رب ان ارجعتني الى بيت ابي وان اعطيتني خبزا لاكل وماء لاشرب الاخر تكون لي اله. طب وان مدكش وما رجعتش ما يكونش ليك اله؟ او وبرضه ربنا حن عليه وعمل معاه الخير وتغيرت العلاقة فيما بعد، واخذ يعقوب روح النبوة. طيب هل علاقتك بربنا باعتباره الخالق، باعتباره السيد والرب، او علاقتك بربنا باعتباره الاب، الاب السماوي الحنين، ولا باعتباره الصديق والرفيق والحبيب كما كانت علاقته مع ابراهيم وموسى؟ ايه نوع علاقتك بربنا؟ ايه نوع علاقتك بربنا؟ هل هي علاقة على الأرض؟ علاقة جوه الكنيسة أو خارج الكنيسة؟ ما هو في ناس علاقتهم بربنا جوه الكنيسة فقط، فإذا خرج بره الكنيسة مفيش علاقة. يعني في أسبوع الآلام يخش الكنيسة آخر نصفه وآخر حزن، يخرج من الكنيسة يضحك وينكت وكأن مفيش أسبوع آلام. هو جوه الكنيسة بطريقة وبره الكنيسة بطريقة. اللي كان علاقته بربنا كصديق زي لعازر اخو مريم ومرثا، عشان كده المسيح قال لعازر حبيبنا قد نام، يعني حبيب صديق. وهكذا ايضا
كان إبراهيم و

وموسى كانوا بيتكلموا مع ربنا. احنا تكلمنا عن انواع العلاقات اللي بينك وبين ربنا، لكن الان اريد ان اسأل، هل بدأت ليك علاقة مع ربنا ام لم تبدأ؟ ما هو في ناس قبل ما نقول لهم ايه نوع العلاقة اللي بينهم وبين ربنا لازم نسأل ليهم علاقة مع ربنا ولا ملهمش، جايز ملهمش خالص، جايز ما بدأتش. زي الناس اللي بتوع اورشليم اللي ربنا قال يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليها، كم مرة اردت ان اجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخة تحت جناحيها ولم تريد. ربنا بيريد والثاني ما بيريدش. او زي عذراء النشيد اللي ربنا واقف على الباب وقول لها افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي فان رأسي قد امتلأ من الصل وخسفي من مدى الليل، وبرضه ما فتحتش. وزي الناس اللي بيقول لهم انا واقف على الباب واقرع من يفتح لي ادخل واتعشى معه. في ناس حتى الان لم يبدأوا علاقة مع الله. يقول لي لا ازاي، ده انا بقول ابانا الذي، ده انا كل يوم اقرأ اصحاحين في الكتاب. اقول لك ليك علاقة ولا لا؟ دايز كل ده نوع من الروتين لا يزيد، وما فيش علاقة مع ربنا، ما فيش علاقة. وانت لما تصلي يكون ليك علاقة مع ربنا؟ ده ربنا قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيد. فين العلاقة؟ لازم تكون علاقة مع ربنا. يعجبني جدا عبارة وصار أخنوخ مع الرب ولم يوجد أن الرب أخذه إليه. واحد ماشي مع ربنا ليه علاقة معاه. احنا بنيجي الكنيسة لكن هل لينا علاقة مع ربنا حتى جوه الكنيسة؟ الكاهن يقف ويقول أين هي قلوبكم؟ نقول له

0: العساكر الملائكية والطغمات السمائية ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا سادات الآباء البطاركة إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

0: عنا يوكيم وحنا ويوسف الشيخ وصديق أيوب ويوسف ونيقوديموس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا يا ملشي صادق وهارون وزكريا.

0: حق استفانوس الشهيد الأول يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا أيها الناظر الله الإنجيلي ماري مرقس الرسول.

0: المسيح يفرح معك في أورشليم السمائية.
1: سلام لك أيها الشهيد، سلام لشجاع المجاهد، سلام لل

0: الحق أبونا بشوي حبيب الصليب ليغفر لنا خطايانا.
1: كوني أنت ناظر علينا في المواضع العليا الكائنة فيها يا سيدتنا كلنا.

0: أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا رزقنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا المذنبين لنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد.

0: قدوس قدوس قدوس رب السباوت السماوات
1: يا رب اغفر لنا من جليس من قدوس زارعنا فرحمة

0: الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير.
1: يا رب، يا من وقعت ومت بإرادتك كحبة حنطة عزيزة علينا جدا، ملأت العالم بذبيحة تدوم إلى الأبد، لازلنا نطعم منها كل يوم. يا من وقعت بإرادتك ومت، اجعل لنا هذا الشعور وهذا الإحساس، بل هذا الاتجاه وهذا الروح، إننا مستعدون كل يوم أن نقع ونموت، بل مستعدين يا رب أن نمات كل النهار من أجلك باعتراف حسن، باعتراف وشهادة حسنة من الضمير، الضمير الذي يعترف بك يا ربي ولكلماتك الحية التي لا تزال تعمل في قلوبنا اليوم كله والليلة أيضا العمر. يا كلمة الحياة غير المائتة، اسكن في قلبنا بغنى لكي يفيض قلبنا كلاما حسنا وسرورا وترتيلا وتسبيحا. أيها الفعل الحي كن ظاهرا في حياتنا، كن فاعلا يا ربي في يقظتنا وفي نومنا، كن عاملا في أكلنا وصومنا، لكي ما نراك في كل فعل في كل حركة فنستمد منك حياتنا ووجودنا، وهكذا نزداد نورا وحياة حتى إذا اختبأت عنا لحظة أو لحيظة تعود وتفرد ذراعيك التي احتضنت بها العالم الخاطئ وتحتضننا نحن كصغار وتحتوينا يا رب في حنانك ومراحمك التي نذوقها ونفرح بها اليوم كله، فنسعد بك يا رب وتسعد أنفسنا بحبك كل العمر. يا رب لا تجعلنا أبدا نقف عند هذه الحافة المهلكة، هذه الهوية التي تبتلعنا حينما نرفض وحينما تختفي. لا يا رب، لا تجعل لأحد من سامعيك يا رب هذا النصيب المحزن الكئيب. أنت النور الحقيقي الذي أتيت إلى العالم، أعطي للقلوب أن تنفتح لك يا رب وتنتقل من معسكر الظلمة إلى معسكر النور حتى تفرح بكلمة الحياة وبأعمالك في الحياة، ولا نعد نسير في ظلمة ولا يعد لنا راحة في ظلمة، ولا يهوى قلبنا مجد هذا العالم أو مجد الناس، بل نهوى ونشتهي مجدك يا ابن الله فوق كل شيء وقبل كل شيء. أمين. فليتبارك اسمك في كنيستك من الآن وللأبد الآبدين وظهر الداهرين. أمين. في صلوات قديسيك وشفاعات أم النور اسمع واستجب عندما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تقم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
0: تعيشوا وتصلوا، تفضلوا أربعون.

كانت زحمة

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. واراني نهرا صافيا من ماء حياه لامعا كبلور خارجا من وسط عرش الله والخروف. من احلى الحاجات اللي شافها يوحنا وهو بيوصف لنا عن اورشليم السماويه منظر النهر الصافي من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف. في البداية لما ربنا خلق العالم وكان الجنة آدم موجود فيها، يقول كده إن كان في نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة. النهر يشير إلى نبي الروح القدس. لما ربنا خلق الإنسان نفخ في أنفه نسمة حياة وامتلأ الإنسان من روح الله، ولما أغضب الإنسان ربنا وكسرت الخطية بعد كده قال لا يدين روحي في الإنسان، فاتحرم البني آدم من روح ربنا، وبقى الإنسان عامل زي الأرض، بدل الأرض المروية، الأرض المسئية من ينابيع الروح، بقى عامل زي الأرض الناشفة. وداود في المزمور يقول بسطت إليك يدي صارت لك نفسي مثل أرض بلا ماء، استجب لي عاجلا قد فنيت روحي. روح الله القدوس هو الحياة، ولما الإنسان يتحرم من روح الله القدوس يبقى مش طايق حياته ولا طايق الدنيا ولا طايق العيشة، لأن روح الله هو الحياة. فيقول له بسطت إليك يدي صارت لك نفسي مثل أرض بلا ماء، استجب لي عاجلا، ما أقدرش أعيش من غير روحك، ما أقدرش أعيش من غير نعمتك. وفعلا رب المجد يسوع جه، ولما جه وقف في اليوم العظيم من العيد. إيه حكاية العيد ده؟ قال العيد ده كان شعب إسرائيل ماشيين وبقالهم 3 أيام عطشانين بعد ما خرجوا من أرض مصر وعبروا البحر الأحمر برحمة ربنا وابتدوا حياتهم الجديدة، ماشيين في صحراء سيناء والأرض ناشفة، فصرخوا. فربنا قال له اضرب الصخرة فتتفجر بالمياه، فضرب الصخرة بالعصاية فخرج منها ينبوع مية وشرب الشعب وفرح. أصبح ده عيد. في اليوم الأخير من عيد المظال، عيد المظال في الأول كانوا هما بيجيبوا مية من بركة سلوام ويسكبوها على المذبح في الهيكل، ويقولوا الآية اللي مكتوبة في سفر أشعياء فتستقون مياه بفرح من ينابيع الخلاص. فرحانين قوي بالمية وفرحانين بتذكار الآية العجيبة اللي عملها ربنا معاهم، إنهم كانوا ماشيين في أرض نشفانة وإذ بالمية تتفجر من الصخرة وتفيض عليهم. فوقف رب المجد يسوع بقى في اليوم الأخير العظيم من العيد وقال كده بصوت عالي، إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب،
من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حية. ويعلق القديس يوحنا ويقول قال هذا عن الروح القدس، لأن الروح لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. فهنا بعد ما رب المجد يسوع قام من الأموات، بعد ما رب المجد يسوع اتصلب والصخرة انطعنت، أول ما المسيح اتطعن خرج من جنبه مية ودم، وينابيع الروح هتتفجر. فلما رب المجد يسوع قام من الأموات وصعد للسماء اتفتحت ينابيع الروح علينا. وزي ما انتوا عارفين كده اننا ان كنا هنحتفل يوم الحد اللي جاي بعيد حلول الروح القدس على الكنيسة، فاليومين دول يومين انتظار. فرب المجد يسوع بيدعونا، بيدعي كل واحد فينا، يقول ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. تقول متضايق مخنوق الدنيا والعيشة والغلا وي النهاردة موجود رب المجد يسوع في وسط الكنيسة الصخرة المطعونة. رب المجد يسوع بيقول من آمن بي كما قال الكتاب

من بطنه أنهار ماء حياة. وفعلا، وإذ بالرسل مجتمعين انسكب الروح القدس على جميع المجتمعين، وتفجرت ينابيع الروح وامتلأوا من الروح. فإحنا النهاردة نقول له حياتي عاملة زي الأرض، عارفها الأرض الناشفة المجدبة اللي ما فيهاش ثمار، ولكني محتاج. نفسي عاملة زي أرض عطشانة بلا ماء، استجب لي عاجلا. ده داود في المزمور يقول: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا اشتاقت نفسي إليك يا الله. فرب المجد يسوع النهاردة بيقول: إن عطش أحد، يعني لو واحد مش عطشان هياخد إيه؟ لو واحد قاعد طول النهار قدام التلفزيون والموبايل ومبسوط وعمال يتكلم ودنيا وحكاوي ورايح وجاي وساتسفايد كده ومكتفي باللي هو فيه، هياخد ايه؟ فهنا رب المجد يسوع بيقول لي: انت عطشان. فاكرين لما رب المجد يسوع جه للسامرية قال لها: من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. لو كنت تعلمين عطية الله ايه ده، زي ما قال كده: أراني نهرا صافيا من ماء حياة بلور خارجة من عرش الله والخروف. قال ده نهر بينبع ينابيع حياة. واخدين بالكم؟ فعشان كده النهاردة بيقول لها: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يكلمك، ده هو ينبوع الحياة. لطلبت أنت منه فأعطاك ماء إيه؟ ماء حيا. عشان كده النهاردة يوم يقف الإنسان رافع عينيه وقلبه وحاطت نفسه زي الأرض النشفانة. أول حاجة يعني قبل الامتلاء بالروح، العطش للروح. فالنهاردة الكنيسة حطت لنا الإنجيل بتاع العطش ده قبل عيد حلول الروح القدس. عطشان، إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. عطشان، هتاخد. نفسك؟ حاسس بالروح؟ يمكن في ذكريات قديمة عن عمل الروح في داخلي، ولكن مش حاسته. مش حاسس إن الروح هو اللي بيحركني. مش حاسس إن الروح هو اللي بيتحرك فيا وأنا واقف بصلي. مش حاسس بالنعمة، مش حاسس بالفرح. طب تعالى، إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. أنهار، طب ده أنا عايز نعمة قد كده. أنهار ماء حية، قال اللي يطلب هياخد، اللي يطلب هياخد، واللي مشتاق مش هيرد فارغا، لأن ليس بكيل يعطي الله الروح. ربنا يدينا هذه النعمة، إن احنا النهاردة وبكرة وحتى برضو في فترة صوم الرسل نبقى دايما في حالة عطش لروح الله القدوس. أقول له: ما أقدرش أعيش من غير روحك. وأحاول دايما أصلي قطع الساعة الثالثة وأقول له: روحك القدوس يا رب هذا لا تنزعه مني. وأقول له: هلما تفضل وحل فينا وطهرنا. كل ده علشان الإنسان يبقى دايما عطشان لحلول روح الله. ربنا يملانا من روحه ويمتع الكنيسة بنعمته لإلهنا.

والمكتب التركي لوسائل الإدارة المقر الفاضلي للأمن الدولي في أفريقيا. يقدم لكم عيدا لقضيتكم.

0: 9 اغسطس سنة 1895 وهي عن علاقتك بالله.
1: باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهارده عن موضوع هل لي علاقه بالله ام لا. كل انسان في الدنيا له علاقات كثيره، كل انسان في الدنيا له علاقات كثيره، تختلف هذه العلاقات طولا وعمقا، تختلف في نوعيتها وتختلف في مدتها، وتختلف هل هي علاقات عرضية ام علاقات دائمة. هذه العلاقات كثيرة، في علاقات طبيعية مثل علاقة الابن بأبيه بأمه، علاقات دائمة، هذه العلاقات الطبيعية علاقات دائمة. حتى لو حدث الإنسان وتزوج ومشي في الآية بتاعت يترك الإنسان أباه وأمه ويلتصق بامرأته، برضو تبقى علاقته بأبيه وأمه موجود. ما يقدرش يقول ده ما بقاش أبويا أو ما بقاش أمه. في علاقات عاطفية زي العلاقات بالأصدقاء أو بمحبة البعض، في علاقات زي رابطة الزواج يصبح الاثنان واحدا وهي علاقة طول الحياة لا تنقطع، في علاقات روحية زي العلاقة بأب الاعتراف أو العلاقة بالمرشد الروحي، وفي علاقات رسمية زي العلاقة برئيسك في العمل أو زي علاقتك بمصلحة الكهرباء أو مصلحة التليفونات، علاقة رسمية، أو علاقتك ببنك وضع فيه فلوسك، علاقة رسمية. في علاقة مصلحة زي علاقة الإنسان بشركائه في العمل أو في مشروع أو في تجارة أو علاقته بصاحب البيت اللي هو ساكن فيه، في علاقة إعجاب، إعجاب

زي واحد تعجب بمثالياته او تعجب ببطولته او تعجب بتفوقه، زي علاقة واحد بنجم من نجوم الكورة او ببطل من ابطال الرياضة او بفنان او رسام او غيره، كلها علاقات اعجاب. اذا كانت كده يبقى ايه علاقتك بربنا انت، وايه نوع العلاقة دي، ايه نوعها؟ هل علاقتك بربنا هي علاقة خوف ام علاقة حب؟ علاقة خوف زي ادم ما قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لاني عريان فاحترقت، ولا علاقتك بربنا علاقة حب زي يوحنا الحبيب اللي كان بيتكئ على صدر المسيح، زي داوود اللي بيقول له يا الله انت الهي اليك ابكر عطشت نفسي اليك، اشتاقت نفسي اليك كما تشتاق الارض العطشانة للماء. وان كانت علاقتك بربنا علاقة حب، سيبقى اي درجة من الحب؟ هل حب في حدود ام حب يصطدم بحب اخر فيطغى عليه الاخر؟ هل بتحب ربنا اكثر من الاب والام والابن والابنة، واكثر من الزوج والزوجة؟ هل بتحب ربنا اكثر من نفسك، اكثر من شهواتك؟ ايه علاقتك بالضبط بربنا؟ اما علاقتك بربنا علاقة رسميات، بتصوم دي رسميات، بتصلي دي رسميات، لكن ما فيش علاقة حب. في الصوم مثلا في اشعياء 58 ربنا بيقول امثل هذا الصوم اختاره، مش هو ده الصوم اللي انا عايزه، زي صوم الرجل الفريسي قال لربنا اصوم يومين في الاسبوع واعشر جميع اموالي وخرج غير مبرر. في صوم ما بيكونش فيه علاقة بربنا، في صوم هو علاقة بالجسد والمادة، يعني الجسد ياكل الصمت الفلاني او ما ياكلش، او ياكل دلوقتي او ما ياكلش، علاقة بالجسد وبالمادة، لكن ربنا ما فيش علاقة بيه خالص، ما فيش علاقة بيه. في انسان علاقته رسمية بربنا، حتى الصلاة بالنسبة له حاجة رسمية، مفروض عليه انه يصلي الصبح، يصلي المغرب، يصلي مش عارف كيف وقت ايه، لكن ما فيش علاقة بربنا، بيصلي وما فيش علاقة، بيصلي وما فيش علاقة. زي الناس اللي ربنا قال لهم في سفر اشعياء النبي حين تبسطون ايديكم استر وجهي عنكم وان اكثركم الصلاة لا اسمع، ايديكم ملآنة دما. انت علاقتك بربنا علاقة رسميات ولا في عاطفة بينك وبين ربنا؟ في علاقة، في علاقة. هل علاقة شكلية ام علاقة سطحية ام علاقة سطحية؟ علاقة شكلية، زي واحد مؤمن بالبطاقة مكتوب في بطاقته ان هو مسيح، او في العضوية الكنسية مكتوب انه ارثوذكس، شكلية، لكن في علاقة بربنا مفيش. في واحد علاقته بربنا علاقة طقسية، يعني يحضر عشية ويحضر باكر ويصوم الاصوام ويعيد الاعياد ويحتفل باسبوع الالام ويقرا التسبحه ويقول

الصداقيات والاتصاليات وما فيش علاقة بربنا، ما فيش علاقة بربنا، علاقة شخصية. يخش في اسبوع الالام يزينه العواميد الاقمشة السوداء والالحان الحزيني وتقول له ليك علاقة بربنا؟ لا، لكن يقدر يقول اللحن مظبوط، يقدر يصلي الصلاة التصفية كما ينبغي. واحد ما يفوتوش قداس، ما يفوتوش صلاة تصفية وما فيش علاقة بربنا. او واحد علاقته السطحية بربنا ما فيش عمق. هل علاقتك بربنا علاقة عبد ام علاقة ابن ام علاقة اجير؟ اي واحد من دول، وكل واحد من دول له اختصاصه. الابن يخشى ان يخطئ لانه ما يحبش يغضب اباه السماوي، والعبد يخاف من العقوبه، والاجير يعني بيعامل ربنا على قدر ما ربنا يعطيه. زي مرة واحد من الآباء الكهنة كان بيقصر في الافتقاد وبيقصر في العظات وفي العمل، فقالوا له ليه تعمل كده يا ابونا؟ قال لهم على قد فلوسكم. على قد ايه فلوسكم؟ ان هي مش مكفياه او مش نافعاه، على قد فلوسكم. هو احنا بنخدم عشان فلوس؟ اهو ايه نوع علاقتك بربنا؟ هل علاقتك بربنا علاقة دائمة ام علاقة متقطعة؟ دائمة يعني ماشي مع ربنا باستمرار، والمتقطعة يعني مرة يتوب ومرة يرجع في توبته، ومرة يتوب ثاني ومرة يرجع ثاني، ومرة يمشي مع ربنا 5 خطوات ومرة يرجع 10 خطوات. علاقة متقطعة زي علاقة شمشون. أوقات كثيرة يجاهد من أجل ربنا ويعمل عمل الرب، وأوقات ثاني يبعد عن ربنا وكأنه مش موجود. علاقة متقطعة زي علاقة اليهود، مرة مع موسى ويقولوا حسبنا يأمر الرب نسمع ونعمل، ومرة ثانية يعبدوا الأجل الذهبي، ومرة يعبدوا ربنا، ومرة يعبدوا آلهة الأمم، ومرة يغضب عليهم ربنا يلقيهم في السبي، ومرة يصلوا له ويقولوا له على أنهار باب هناك جلسنا فبكينا حينما تذكرنا، ويرجعوا تاني. وشغل مراجيح، عشان شغل مراجيح يوم في العالي ويوم في الوسط. علاقة متقطعة مع ربنا، نوع علاقتك مع ربنا؟ علاقة دايما ام علاقة متقطعة؟ في سفر القضاء كان الناس يغضبوا ربنا فيوقعهم في ايدي اعدائهم، فيبكوا ويصرخوا لربنا وربنا يسمع صوتهم ويحن عليهم، وبعد ما يلاقوا الحكاية مشيت كويسة يرجعوا تاني يعبدوا الاصنام، وهكذا عبادة متقطعة. هل علاقتك بربنا هي علاقة في وقت الضيقة والحاجة ولا في كل وقت؟ وقت الضيقة والحاجة زي ما قال الشاعر: صلى وصام لأجل أمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر ما صلى ولا صام. وقت الحاجة قول يا رب مش محتاج، يبقى اكون علاقة بربنا ليه؟ زي حكاية قلتها لكم مرة،
واحد قال لي عندي امتحان يوم الثلاث والسبت، يوم الثلاث ده صعب قوي صلي لي فيه. قلت له يوم السبت، قال لي لا ده ما يحتاجش الصلاة، يعني ما يكون علاقة مع ربنا ليه؟ ما هو مش محتاج في هذا اليوم، مش محتاج. زي واحد كان راح يشتري حاجة من السوق وحط الفلوس في جيبه وراح يشتري، فقبل واحد صاحبه قال له رايح فين؟ قال له رايح السوق. قال له نصلي انك انت ربنا يوفقك في المشوار. قال لي يوفقني ليه؟ البضاعة موجودة في السوق والثمن موجود في جيبي، ايه اللي ناقص؟ طبعا ممكن تتسرق منه الفلوس، ممكن ما يلاقيش البضاعة، ممكن تحصل أي تعقيدة، لكن في ناس علاقتهم بربنا وقت الحاجة. زي تلاقوا شهر يونيو وشهر مايو اللي هي شهور الامتحان هو شهر الأوكازيون بتاع ربنا، الناس تصلي ومبسوطة وربنا عارف ان كل الصلاة ده يعني مجرد وقت الحاجة ولا ربنا ولا غيره، لكن اهو ربنا يقول معلش ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجدني، ويدعوه في وقت الضيق وربنا ينقذه وبرضه لا يمجد الله. يعني هل علاقتك بربنا علاقة بالضيق؟ ففي وقت الضيق تكثر الصلوات ويكثر النذور، تكثر النذور وتكثر الوعود والتعهدات لربنا وبعدين تروح. ايه نوع العلاقة اللي بينك وبين ربنا؟ هل هي علاقة منفعة للطلب للمعونة؟ علاقة منفعة. واحد يقول لك انا ما لازم اكون علاقه مع ربنا لاني ما اقدرش استغني عنه، احسن من غيره، لكن هل لانك ما تستغنيش عنه بتكون علاقه، ولا هي علاقه حب ايا كان حتى لو ما ادكش حاجه؟ حتى لو ما ادكش حاجه، ده في ناس يكونوا علاقة مع ربنا عشان يديهم مواهب. يعني مش حبا لربنا، حبا في المواهب. يقول اه لو ربنا ادالي لسان ده انا ابقى تمام. كفاية لسانك، كنت ناقص لسان، لكن ينبسط مبسوط ياخد لسان. يعني لو ربنا اداني اصنع معجزات ده انا يعني اعبده كل ايام حياتي. على فكرة الحكاية دي وقع فيها ابونا يعقوب اب الاباء في اول علاقة بربنا، كان لسه ما كونش علاقة. قال لي يا رب ان ارجعتني الى بيت ابي وإن أعطيتني خبزا لآكل وماء لأشرب الآخر تكون لي إله. طب وإن نجدكش وما رجعتش ما يكونش لك إله؟ أو وبرضه ربنا حن عليه وعمل معاه الخير وتغيرت العلاقة فيما بعد، وأخذ يعقوب روح النبوة أيضا. هل علاقتك بربنا باعتباره الخالق، باعتباره السيد والرب، او علاقتك بربنا باعتباره الاب، الاب السماوي الحنين، ولا باعتباره الصديق والرفيق والحبيب كما كانت علاقته مع ابراهيم وموسى؟ ايه نوع علاقتك بربنا؟ ايه نوع علاقتك بربنا؟ هل هي علاقة على الأرض؟ ها
علاقة جوه الكنيسة او خارج الكنيسة.

ما هو في ناس علاقتهم بربنا جوه الكنيسة فقط، فإذا خرج بره الكنيسة ما فيش علاقة. يعني في أسبوع الآلام يخش الكنيسة آخر نسك وآخر حزن، يخرج من الكنيسة يضحك وينكت وكأن ما فيش أسبوع آلام. هو جوه الكنيسة بطريقة وبره الكنيسة بطريقة. اللي كان علاقته بربنا كصديق زي لعازر اخو مريم ومرثا، عشان كده المسيح قال لعازر حبيبنا قد نام، يعني حبيب صديق. وهكذا ايضا كان ابراهيم وموسى كانوا بيتكلموا مع ربنا. احنا تكلمنا عن انواع العلاقات اللي بينك وبين ربنا، لكن الان اريد ان اسأل، هل بدأت ليك علاقة مع ربنا ام لم تبدأ؟ ما هو في ناس قبل ما نقول لهم ايه نوع العلاقة اللي بينهم وبين ربنا لازم نسأل ليهم علاقة مع ربنا ولا ملهمش، جايز ملهمش خالص، جايز ما بدأتش. زي الناس اللي بتوع اورشليم اللي ربنا قال يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليها، كم مرة اردت ان اجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخة تحت جناحيها ولم تريد. ربنا بيريد والثاني ما بيريدش. او زي عذراء النشيد اللي ربنا واقف على الباب وقول لها افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي فان رأسي قد امتلأ من الصل وخسفي من مدى الليل، وبرضه ما فتحتش. وزي الناس اللي بيقول لهم انا واقف على الباب واقرع من يفتح لي ادخل واتعشى معه. في ناس حتى الان لم يبدأوا علاقة مع الله. يقول لي لا ازاي، ده انا بقول ابانا الذي، ده انا كل يوم اقرأ اصحاحين في الكتاب. اقول لك ليك علاقة ولا لا؟ دايز كل ده نوع من الروتين لا يزيد، وما فيش علاقة مع ربنا، ما فيش علاقة. وانت اللي هتصلي يكون ليك علاقة مع ربنا؟ ده ربنا قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيد. فين العلاقة؟ لازم تكون علاقة مع ربنا. يعجبني جدا عبارة وصار أخنوخ مع الرب ولم يوجد لأن الرب أخذه إليه. واحد ماشي مع ربنا ليه علاقة معاه. احنا بنيجي الكنيسة لكن هل لينا علاقة مع ربنا حتى جوه الكنيسة؟ الكاهن يقف ويقول أين هي قلوبكم؟ نقول له هي عند الرب، وجايز عند الرب ولا حاجة. أهو كلام، أهو كلام. هل أنت جوه الكنيسة قلبك مع ربنا؟ هل ليك علاقة معاه؟ زي أغسطينوس قبل توبته قال كنت يا رب معي ولكنني من فرط شقوتي لم اكن معك. ربنا موجود معاه وبيمشي طريقه لكن هو ملهوش علاقه. هل بتحس بربنا في حياتك؟ انا اعرف تماما انك تؤمن بوجود الله، ولكن هل تؤمن بوجود الله في حياتك؟ هل بتلمس ايد ربنا في حياتك؟ هل بتقابل يد الله باستجابة داخلية؟ هل بتكون معاه علاقة شخصية؟ هل الله بالنسبة اليك عقيدة ام حياة؟ هقولها ثانية العبارة دي. هل الله بالنسبة اليك عقيدة ام حياة؟ عقيدة انك تقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب
موجود عقيدة، لكن هل هو حياة؟ بولس الرسول بيقول لي الحياة هي المسيح، بيقول لكي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هل أنت ليك هذه العلاقة؟ يريد تبتدي تكون علاقة، علاقة جادة، علاقة عاطفة، تشعر بربنا تمسكه في ايدك كده. يكون ربنا موجود في حياتك، مش موجود بس في عقيدتك. يعني هل عرفته ام لم تعرف؟ ان كانت ليك علاقة بدأت معاه، فكيف بدأت هذه العلاقة؟ في ناس بدأت حياتهم بالدعوة الإلهية زي إبرام أب الآباء في تكوين 12، لما ربنا قال له يا إبرام اخرج من أهلك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الجبل الذي أريك إياه، هناك أباركك وأبارك نسلك إلى آخره. أو العلاقة بالدعوة زي علاقة نفس العشار، زي علاقة بطرس وأندراوس، يوحنا ويعقوب الاثني عشر إلى آخره. في ناس بدأت علاقتهم مع ربنا قبل أن يولدوا، زي يوحنا المعمدان اللي قيل عنه من بطن أمه يمتلئ بالروح القدس، زي أرميا النبي اللي ربنا قال له قبلما صورتك في البطن عرفتك جعلتك نبيا للشعوب، زي بولس الرسول اللي بيقول لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي. في ناس بدأت العلاقة بربنا هو نفسه، هو اللي بدأ العلاقة مش هم، زي شاول الطرسوسي ربنا ظهر له وقال له لماذا تضطهدني، زي زكى العشار ربنا قال له يا زكى اسرع وانزل. على اي حال نحن ربما تبدأ علاقتنا بالله بالتوبة. العجيب ان في ناس يحبوا يبدأوا علاقتهم بربنا بالخدمة. مفروض نبدأ علاقتنا بربنا بالتوبة، لان في ناس بيخدموا ولم يتوبوا، والذين لم يتوبوا لا علاقة لهم بالله. علاقتهم به ايه؟ بيجرحوه كل يوم، بيطلبوه كل يوم، بيجدف على اسمه بسببهم كل يوم، ايه العلاقة؟ ايه علاقتك بربنا؟ العلاقة الحقيقية انك تبدأ بالتوبة، تقول يا رب انا هترك ملاذي الشخصية من اجلك، هترك خطاياي المحبوبة من أجلك، سأصطلح معاك. ما هو في إنسان بيجي يتوب وما عندوش علاقة بربنا، عارفين يعني ايه بيتوب وما عندوش علاقة بربنا؟ يعني بيجي يعترف، واعترافه هو خجل من الأب الكاهن وليس خجلا من الله، وهو بيعترف ما بيكونش خجلان من ربنا، وربما يكون في ربنا موجود امامه هو خجلان من ابونا حتى في التوبة. هل التوبة بالنسبة لك خجل من الله او خجل من اب الاعتراف؟ هل التوبة بالنسبة لك هي مجرد مفتاح انك تتجاوز، ولا التوبة بالنسبة لك هي انك تصطلح مع الله؟ يعني لما تيجي تفكر تتوب تقول انا عايز اصطلح مع ربنا، ولا انا عايز اغير حياتي؟
ما جايز تغير حياتك ومش مصالح مع ربنا. في ناس بدأوا بالتوبة زي المرأة الخاطئة والمرأة اللي ضبطت اللي بللت قدمي المسهر ابنها والمرأة اللي ضبطت في ذات الفعل وزي السامرية وزي فيلاديا وزي موسى الأسود وزي أغسطينوس كلهم بدأوا علاقتهم مع الله بالتوبة. لكن التوبة في نظرهم مش معناها تغيير سلوكه، تغيير سلوكه دي خاصة بيه هو، لكن التوبة في نظرهم هي صلح مع الله دي خاصة بربنا. وانت جايز تغير سلوكك وبرضه لم ترجع الى الله، لان لما غيرت سلوكك ما كانش الله عنصرا في هذا التغيير بالنسبة لك. في ناس بدأوا ثم انقطعوا وانتهت علاقتهم زي ديماس اللي بدأ كمساعد لبولس الرسول ثم انتهت علاقته بربنا خالص ورجع وثنيا، وقال عليه بولس الرسول ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر. زي الناس اللي بولس الرسول قال عليهم كثيرون من الذين كنت اذكرهم لكم مرارا اذكرهم الان وانا باكي، وقد صاروا اعداء لصليب المسيح واحبوا العالم الحاضر وشهوتهم في بطنهم. زي يهوذا بدأ علاقة مع ربنا وما كملش وانتهى الى الضياع وصار ابنا للهلاك. زي شاول الملك بدأ علاقة مع الله وصار مسيحا للرب وحل عليه الروح القدس وتنبأ ثم ضاع شاول، وقيل عنه وفارق روح الرب شاول وبغته روح رهيء من قبل الرب. علاقة بدأت وانتهت وضاعت. زي أبشالوم ابن داود وانتهت وضاعت. المهم انك تبدأ علاقة مع الله وتكون علاقة حب وتكون علاقة عاطفة ويكون في صلة بينك وبينه. مش تصحى الصبح تقول انا اصلي لان واجب علي ان انا اصلي، لان قالولي في الكنيسة لازم تبتدي اليوم بربنا، واول واحد تكلمه هو ربنا وبيعمل كده لان في له، وفي واحد ينط من على السرير كده بتاعه ويقول له يا الله انت الهي اليك ابكر عطشة نفسي اليك اشتاقت نفسي اليك مثل الارض العطشانة الى الماء. في علاقة بينه وبين ربنا، مش الكنيسة امرته وهو بيتطوع. هو كويس طبعا انه يطوع اوامر الكنيسة، لكن لازم تكون في علاقة. اللي بتوجد في علاقة بينه وبين ربنا لا ينظر الى الخطية باعتبارها اساءة الى احد من الناس، انما ينظر اليها باعتبار انه بيخضع الى الله. زي ما قال داود في المزمور إليك وحدك أخطأ والشر قدامك صنعت. ربنا قصاده مش الخطية أنه أخطأ لإنسان، ما قالش أنا أخطأت إلى أورية وامرأة أورية، قال له ليك وحدك أخطأ. علاقته بربنا شعر أنه هو أغضب الله أحزنه. واحد بيخطئ يبقى زعلان لأنه مستواه هبط، وواحد بيخطئ ويبقى زعلان لأنه طرد الروح القدس من قلبه لعلاقة بينه وبين ربنا، لأن خطيته دي اتوضعت فوق رأس المسيح.

0: ايه هنقصد بالخطيه؟
1: بتسيء للناس ولا بتسيء لربنا؟ يوسف الصديق لما عرضت عليه الخطيه قال كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ الى الله؟ هل انت في كل مره بتخطئ بتشعر انك اخطات الى الله وزعلان لانك اغضبت الله وعايز تتوب عشان تصطلح مع الله؟ ربنا موجود في حياتك، لكن كل علاقاتك في الخطيه وفي التوبه ربنا مش موجود. في الخدمه، هل انت بتخدم لكي تكون لك تلاميذ يتتلمذون على يديك؟ هل بتخدم كنوع من النشاط؟ بتخدم استخدام لطاقاتك القادرة أن تفعل أشياء وأشياء؟ أم أنت بتخدم لكي تعد لله شعبا مستعدا؟ بتخدم عشان تبني ملكوت لله؟ بتخدم عشان تصلح الناس مع الله؟ زي ما قال بولس الرسول وضع فينا كلمة المصالحة، أعطانا خدمة المصالحة، بالنادي كأننا سفراء للمسيح ونقول اصطلحوا مع الله.

إذن الخدمة ليست مجرد علاقة بينك وبين التلاميذ أو علاقة بينك وبين الكنيسة، لكن دي علاقة بينك وبين ربنا، علاقة بينك وبين ربنا، زي ما يوحنا المعمدان اعتبر خدمته كده، ده جاي يسلم العروس للعريس ويقول ده خدمتي هي هذه العلاقة. انت لازم في كل عمل تعمله تحاول انك تكون علاقة بربنا، وحسبما تكون علاقتك معاه هنا على الارض هتكون علاقتك معاه في السماء، بقدر ما تسافر وتربح من اجله على الارض يمثلك في السماء، بقدر ما تعمل معاه على الارض زي ما ابوه بولس قال عن نفسه وعن زميله أقوله نحن عاملان مع الله، بنشتغل مع الله. حسبما تعترف به على الارض يعترف بيك امام ملائكة الله في السماء، حسبما تنكره على الارض ينكرك قدام ملائكة السماء. يبقى دي مسألة علاقة بينك وبين ربنا. يعجبني ذلك الأديب الروحي الذي قال قضيت عمرك في خدمة بيت الرب فمتى تخدم رب البيت؟ انت بتخدم البيت بتاع ربنا ولا بتخدم ربنا بتاع البيت؟ ما في واحد بيخدم في الكنيسة ومفيش علاقة بينه وبين ربنا، وبينظم وبيوضب وبيأمر وبينهي وبيعمل حاجات كتيرة جدا. يقول لك احنا في الكنيسة عملنا حاجات كتيرة، عملنا كذا حفلة، عملنا كذا رحلة، كوننا كذا فصل، اشترينا كذا دكة، عملنا كذا ايقونة، وضبنا ايقونة استاذ جميل. طب وربنا؟ مخدش بادي وفي عدد ما ربنا عشان تاخد بالك. الانسان الروحي بيفكر في ربنا ومن اجل ربنا بيوضب بيته، مش بيوضب البيت وبينسى ربنا. ايه الحكاية؟ هل انت بتشتغل من اجل انك انت ترضي الله، او من اجل انك انت تحب الله، او من اجل انك انت تخشى عقوبة الله، ام تحب صحبة الله؟ من اجمل الايات اللي من اجلها اصدرت لكم كتابا يريد تكونوا قريتوه، الاية اللي بتقول معك لا اريد شيئا على الارض. معك لا اريد شيئا على الارض، انه كتاب الله وكفى. داود بيقول له صرت كبهيمة عندك ولكني معك في كل حين، معك ولو بهذا الشكل، عايز ابقى معك. صحبة ربنا، صحبة ربنا. إذا أردت إنك أنت تصطحب مع الله، إذا أردت إنك أنت تصطلح مع الله، إذا أردت إنك أنت تمشي مع الله، يبقى هي دي العلاقة. إنسان يقول لك ده إنسان بار، إنسان بار عشان بيعمل الفضيلة بيعمل الخير، لا لا لا لا. انسان بر لانه ماشي مع ربنا، ماشي مع ربنا. فهل يمكن انك انت تفصل الفضيلة عن الله؟ ما هو في ناس امميين بيعملوا فضائل،
ده في ناس من بتوع اليوجا بيعملوا فضائل اكثر من كتير من المسيحيين، ونسك وزهد وحاجة جبروت. وفي ناس هنود بيصوموا اكثر من اي مسيحيين. المسألة مش مسألة الصوم ولا حاجة زي دي، مسألة ليك علاقة مع ربنا ولا لا. لو ليك علاقة مع ربنا لما تيجي تلفظ لفظة تقول الله ده ربنا لو سمح هيزعلني، لا لا لا ما اقولهاش. لما تيجي تعمل عمل خاطئ تقول ربنا يشوفني انا بعمل عمل، لا لا لا لا ما اعملش كده. شاعر بوجود ربنا زي ما قال إلي النبي: حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه. هل تشعر انك واقف امامه؟ تقول انا اؤمن بان ربنا موجود في كل مكان. طب اتفقنا. هل تؤمن انه موجود في المكان اللي انت بتغلط فيه؟ ما خدتش بالي منه. ليه بقى؟ زي ما قال المزمور: لم يسبقوا ان يجعلوا الله امامهم. ما حطوش ربنا قصادهم. ما حطوش ربنا قصادهم. هيرودس لما افتخر بملكوته ما حطش ربنا قصاده. هيرودس لما قطع راس يوحنا المعمدان ما حطش ربنا قصاده. نحن نكتشف كده تنظر من شرط.

0: ايه يا ولاد، امال فين ابو سالم النهارده؟
1: لغايه دلوقتي ما جاش، اتاخر قوي النهارده.
2: مش عوايده يا رجاله، يكونش عيان.
0: ايه افتكر لنا حاجه عيب، لا انت كده كل افكارك تروح لبعيد.
1: طيب ايه رايكم بط يلا بينا نروح له الدار ونطمن عليه.
3: يلا بينا. يلا يا جماعه.
4: ايه يا جماعه على فين العزم كده ان شاء الله؟
0: ابو سالم
1: عند الله على سلامتك،
3: شغلتنا يا راجل.
0: اتاخرت قوي.
4: اهلا بيكم. اهلا.
0: ان شاء الله يكون اللي اخرك خير.
4: خير يا اولاد، خير
5: يا ابو سالم.
4: ايوه خير يا اخوي. انا قلت اعدي اسلم على اخوي قبل ما اجيلكم واشوفه لا يكون عايز حاجه. ما انتم عارفين ان اخويا راجل صاحب مرض.
3: كلك واجب يا ابو سالم.
0: وازاي صحته دلوقتي؟
4: الحمد لله بخير.
1: ايه يا ابو سالم، مستعد تحكي لنا حكايه كل ليله ولا النهارده اتاخرنا؟
4: ابدا لا اتاخرنا ولا حاجه، اني جاهز.
3: واحنا جاهزين. بس اسمع منك له سامع هوز.
4: ايوه بس مش من الواجب يا رجاله انكم تشربوني الشاي الاول.
1: طبعا صب يدك دعها شاي لابو سالم. احكي يا ابو سالم، احكي.
4: حاضر حكايتنا النهارده هتكون عن موسى.
3: موسى.
4: طبعا احنا عارفين ان بني اسرائيل اللي هو يعقوب، يعني بني اسرائيل دول جم لمصر مع ابوهم يعقوب وقت ما كان يوسف من رجالة فرعون، ومات يوسف وكل اخواته وكل الناس اللي من جيلهم، لكن باقي بني اسرائيل فضلوا في مصر وكتر عددهم جدا. وبعد ما مات يوسف جه ملك جديد على مصر وما كانش يعرف يوسف، وما كانش يعرف ان كان له فضل كبير على مصر وعلى المصريين كلهم. فجمع الملك الشعب وقال لهم دلوقتي زي ما انتم شايفين بني اسرائيل عددهم كتر عننا، فان ما كناش هنزل لهم فهم ممكن يجوا مع اعدائنا علينا. بعد كده ابتدى المصريين يسخروا ويزلوا في بني اسرائيل.
6: الكسل اللي انتوا فيه ده مفيش منفعه منكم. قوم اتحرك.
3: ايه ده بيعملنا كاننا حيوانات مش بني ادمين.
6: دي وحشيه، لازم نتصرف ونشوف حال اللي احنا فيه ده.
1: كفايه كلام مع بعض. اتحرك انت، وانتوا شيلوا الحجر الكبير ده. الشعب ما بيجيش الا بالقربان.
4: بالصخرة وبالإذلال بنى بني اسرائيل لفرعون مدينتين، واحدة اسمها فيثوم والتانية اسمها رعمسيس. وبالرغم من كده كان المقابل استعباد وإذلال أكتر، وخلوا حياتهم مرة. مش كده وبس، ده حصل أكتر من كده بكتير. الملك اللي هو فرعون مصر بعت للوزراء والمستشارين بتوعه علشان يشوفوا حل المشكلة تانية كانت مضايقاه خالص.
7: شعب اسرائيل بيزيد زياده كبيره جدا، ده كل ما سالناهم اكتر هم بيزيدوا وينتشروا في ارضنا اكتر.
8: ده صحيح، ده لو قامت علينا حرب على طول هيقفوا في صف الاعداء ويهزمونا.
7: معاك حق، لازم نعمل حاجه عشان نقلل عددهم.
9: لازم نفكر كويس قوي عشان دي مشكله بتهدد حياتنا يا مولاي.
7: فكروا معايا. انا جات لي فكره، هاتولي كل الدايات اللي بيولدوا الستات في بني اسرائيل.
9: سمعا وطاعة يا مولاي.
10: الدايات اللي بيولدوا ستات بني اسرائيل بره يا مولاي.
7: دخلهم بسرعة. انا عايز منكم حاجة مهمة، لما تيجوا تولدوا ستات بني اسرائيل ويكون المولود ولد اقتلوه. ولو كانت بنت خلوها تعيش، لكن الدايات خافوا ربنا وما عملوش زي ما طلب منهم الملك، فراح الملك جابهم لقصره مرة تانية.
5: ايه اللي عملتوه ده؟ ليه ما سمعتوش كلامي؟
11: ستات بني اسرائيل يا مولاي مش زي ستات المصريين، دول فيهم قوة تهد الدبل، دول كانوا بيولدوا قبل ما نوصل عندهم.
5: بقى كده؟ طب اتفضلوا انتم، يبقى مفيش حل غير ان كل ولد يتولد من شعب بني اسرائيل يترمي في النهر على طول.
12: ايه؟
5: لكن ممكن تخلوا البنات.
12: يعني نغرق كل الولاد في النهر يا مولاي؟
5: ايوه، بيتهيألي ان ده الحل الوحيد لمشكلتنا. مفيش اولاد يبقى مفيش رجالة في المستقبل نخاف منهم.

0: في الوقت ده كان فيه راجل من بيت لاوي اتجوز واحدة من نفس العيلة وربنا اداهم ولد، وكان الولد ده شكله حلو قوي. راحوا خبوه 3 أشهر لأنهم كانوا خايفين من فرعون ورجالة فرعون، لكن ما كانوش يقدروا يخبوه أكتر من كده. فراحت أمه فكرت في فكرة، جابت سبت معمول من البردي وراحت مقفلة خرومه بالزفت وحطت الولد الصغير فيه، وراحت هي وبنته على شط النهر.
1: أمي أرجوكي بلاش نرميه في المية، يلا بينا نرجع بأخويا البيت.
2: أنا خبيته 3 أشهر لكن ما أقدرش أخبيه أكتر من كده، عساكر فرعون بيفتشوا في كل مكان يا مريم.
1: أمي أرجوكي علشان خاطري.
0: راحت الأم رامية ابنها اللي جوه السبت وسط الحلفة اللي جنب البر، وفضلت أخته من بعيد تبص عليه، كانت عايزة تعرف هيوصل لفين. وفضل السبت ماشي فوق المية مع الطيار لحد ما حصلت حاجة غريبة خالص. كانت بنت الملك اللي هو فرعون مصر يعني، كانت بتستحمى في النهر ومعاها جواريه.
3: يا سلام المية دافية.
4: المية جميلة، أنا هقعد هنا طول اليوم في المية.
3: بص اسمعوا، سامعين اللي أنا سامعاه؟
4: إيه ده صوت عيل بيبكي.
5: منين الصوت ده؟ جاي منين؟
3: غالبا الصوت جاي من ناحية السبت اللي هناك ده.
5: ممكن أروح أجيب السبت ده يا مولاتي؟
4: افتحي السبت.
5: ياه ده ولد صغير قوي مسكين.
4: وريني.
5: ياه ده حلو قوي،
4: ده أكيد ولد من العبرانيين. ايه الجمال ده؟ لكن انت بتبكي ليه؟ ها؟ انت أكيد جعان أو بردان.
6: مولاتي الأميرة.
4: ها؟ انت مين؟
6: اسمي مريم. أنا متأسفة خالص اني جيت أكلمك في الوقت ده، بس أنا جيت علشان أقولك اني اعرف ست عبرانية مرضعة عشان ترضع لك الولد الصغير اللي لقيته دلوقتي.
4: مرضعة؟ فكرة رائعة جدا، تقدر تجيبيها بسرعة؟
5: انت هتخلي الطفل ده عندك؟
4: ايوة انا هربيه زي ما يكون ابني بالظبط. يلا انت اجري هاتي المرضعة بسرعة.
6: امر مولاتي.
0: عارفين البنت اللي كلمت الأميرة دي تبقى مين؟ دي مريم أخت الولد الصغير. جريت البنت لأمها وحكت لها الحكاية، فجت معاها وقابلت بنت الملك واتفقت مع الأميرة إنها ترضع الولد وتاخد أجرتها، واعتبرت بنت الملك إن الولد ده هيكون ابنها وسميته موسى لأنها جابته من المية، ولأنه كان ابن الأميرة اتعلم علشان يبقى امير. وكبر موسى وبقى امير فعلا. في الوقت اللي اتربى فيه موسى في قصر فرعون ما كانش الحال كويس في مصر، وخصوصا للعبرانيين اللي هم يعني بني اسرائيل اللي كانوا بيشتغلوا عبيد عند فرعون.
7: انت
0: وكان موسى
7: ايوه انت
0: بيشوف المهانة والذل اللي بيجرى لهم وهو مش قادر يعمل لهم حاجة.
7: انت ايوه انت اصحى.
8: موسى قادر.
7: انا مش قلتلك اصحى؟ اعمل فيك ايه؟
8: ارجوك مش قادر اتحرك.
0: موسى قعد يفكر وهو شايف الحال كده، هل يقف يتفرج على مزلة اهله؟ كان شايف اهله بيصرخوا من الالم.
8: ارجوك ما تضربنيش.
7: خدي
9: أرجوك أنا ما كلتش طول اليوم.
7: خدي يمكن تخليك تشبع.

0: السليم، مفيش فايدة منه.
1: موسى شاف ان الحارس ده زي الشيطان وفكر انه يتخلص منه لانه بيذل الشعب، وصمم انه يقتله، بس ما كانش عايز حد يشوفه وهو بيقتله. استنى موسى لغاية الحارس

0: بعد كده دفن موسى الراجل في الرمل ودفن سره معاه. افتكر موسى ان مفيش حد شافه وهو بيقتل الراجل المصري. لكن اسمعوا بقى يا حبايبي ايه اللي حصل تاني يوم. كان موسى ماشي فشاف اتنين من العبرانيين بيتخانقوا.
1: انت غبي.
2: اسمع انت بتشتمني؟
1: ايوه، واذا كان مش عاجبك هضربك كمان.
2: انت تضربني؟ ده انا هضربك واضرب اللي يتشدد لك كمان
1: كده. طب خد.
2: اي
1: ايه، اضربني واضرب اللي يتشدد لك.
0: اتدخل موسى وحاول انه يفض الخناقه، لكن موسى استغرب خالص لما سمع واحد منهم بيقول له:
1: وانت مالك انت؟ انت مالك؟ هو انت قاضي علينا تكونش عايز تقتلني زي ما قتلت الراجل المصري قبل كده؟
0: ها؟ خاف موسى لما سمع الكلام ده، لانه عرف ان موضوع قتله للراجل المصري حيبقى على كل لسان، وضروري ان الملك حيعرف. وفعلا الفرعون عرف، واللي كان خايف منه موسى حصل.
3: موسى قتل واحد من حراسي؟
4: ايوه يا مولاي، واحد من العبرانيين شاف الحادثه وحكاها لنا.
3: انا حنكيم منه. يا وزير اجمع رجالتك.
5: امر مولاي.
3: لازم نقتل موسى.
0: لكن موسى هرب. هرب موسى من رجال فرعون. هرب من رجال فرعون. هرب موسى لحد ما وصل لأرض اسمها أرض مديان، وده المكان اللي كان بيعيش فيه البدو. وكان فيه هناك كاهن اسمه يثرون، ومعروف باسم رعوئيل، وكان عنده 7 بنات جم مرة يشربوا ويسقوا غنم أبوهم من بير كان موسى قاعد عنده.
6: هاتي الحبل بسرعة واربطيه في الجردل الجامد.
7: ها؟ نزليه في البير، لازم كلنا نشد مع بعض.
8: بسرعة يا جماعة بسرعة، ده في ناس جايين تاني. يلا بسرعة.
9: ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ امشوا من هنا، امشوا.
10: يلا روحوا حتة تانية.
0: موسى لما شاف اللي بيحصل اتدخل وجاب لهم مية وسألهم غنمهم.
8: متشكرين جدا، ان شاء الله ربنا هيكرمك.
7: احنا بنشكرك يا
0: موسى. وقال لهم موسى على اسمه.
11: ايه الحكاية؟ ايه؟ في ايه؟ مالكم؟ ايه اللي جابكم بدري كده؟
7: اصل احنا قابلنا راجل مصري عند البير اسمه موسى،
8: وساعدنا نطلع المية من البير بسرعة،
7: وكمان انقذنا من الناس اللي كانوا عايزين يطردونا وما يخلوناش ناخد مية من البير.
11: طب وازاي تسيبوا الراجل ده؟ اعزموه يجي يتغدى عندنا.
0: وفعلا راح موسى عندهم وسكن معاهم. مش كده وبس، ده كمان اتجوز واحدة من بنات الكاهن ده، وكان اسمها صفورة، وخلفوا ولد وسموه جرشوم، يعني غريب، علشان موسى قال انا كنت نازل في مكان غريب. وبعد فترة يا احبائي مات ملك مصر، وطلب بني اسرائيل من ربنا يغيثهم من العبودية، وسمع ربنا صرخهم وبكاهم، وجي الوقت اللي ينفذ فيه وعده لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأنه يخلص نسلهم من العبودية. ونرجع لموسى تاني ونشوف إيه اللي حصل معاه. موسى كان مرة بيرعى غنم حماه، وفضل ماشي لغاية ما وصل لجبل سينا، وهناك حصل حاجة غريبة جدا، حاجة عمره ما شاف زيها. شاف شجرة ماسكة فيها

نار وباين جواها ملاك. واستغرب موسى خالص من المنظر ده، خصوصا ان كل النار دي كانت ولعة في الشجرة والشجرة سليمة. فعلا كان منظر غريب وعجيب. وهنا نده ربنا على موسى باسمه، فرد موسى نعم يا رب. ربنا قال له اخلع مداسك من رجليك، الارض اللي انت واقف عليها ارض مقدسة، ما تقربش اكتر من كده. وبعدين قال له انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. فخاف موسى لحسن يشوف ربنا فغطى وشه. ورجع ربنا يتكلم تاني وقال له انا شفت شعب اللي في مصر مذلول، وسمعت بكاهم من العبودية، وانا عارف قد ايه هم تعبانين، واديني حنجيهم من المصريين واخدهم اوديهم ارض تانية تطلع لهم لبن وعسل علشان صراخهم وصلي، وشفت قد ايه هم متضايقين. يلا استعد، انا عايزك تروح لملك مصر علشان تخرج الشعب من هناك. ولما قال موسى لربنا انه ما يقدرش يروح لفرعون مصر ويخرج بني اسرائيل علشان يعبدوه، ربنا قال له ما تخافش، انا معاك يا موسى، ولما هتخرجوا من مصر هتعبدوني على الجبل ده. ولما موسى سأل ربنا يقول للناس ايه عنه، ربنا قال له انا الحي الموجود قبل الوجود. قول كده لبني اسرائيل، قول لهم ان الحي هو اللي بعتني ليكم. قول لهم كمان ان انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اباكم، واسمي ده هو اللي هتعرفوه للابد. روح يا موسى اجمع شيوخ اسرائيل وقول لهم اني عارف ايه اللي حصل معاهم في مصر، واني هخلصهم من الذل وحديهم ارض جديدة تطلع لهم لبن وعسل. ولو شيوخ بني اسرائيل سمعوا كلامك تطلعوا على ملك مصر وتقولوا له اله العبرانيين ظهر لنا وعايزين نروح مكان بعيد في الصحراء ونعبده، لكن انا عارف ان ملك مصر مش هيخرجكم بسهولة، ساعتها حمد ايدي وحعمل عجايب في مصر، بعد كده هيخليكم تخرجوا. وعلشان ربنا يأكد كلامه لموسى يا حبايبي ويخلي الناس تصدقه قال له ايه اللي في ايدك ده؟ فقال موسى دي عصاية. قال له ربنا ارميها على الارض، رماها موسى وفي لحظة اتحولت لحية. استغرب موسى جدا فقال له ربنا طب مد ايدك وخدها من دلها، فمد ايده ومسكها فرجعت عصايا من تاني. هنا قال له ربنا كده ممكن يصدقه ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب ظهر لك بصحيح. وعلشان ربنا يأكد لموسى انه معاه وانه حيخلي المصريين يصدقوه قال له حط ايدك في عبك، فلونها ابيض بقى زي التلج. وبعدين موسى دخل ايده في عبه تاني وطلعها زي ما امر ربنا، فرجعت تاني زي الاول. فقال له ربنا كده لو ما صدقوش الاتنين تروح واخد مية من النهر وتكبها على الارض وحتتحول لدم. موسى قاعد يقول لربنا انه مش بتاع كلام ولسانه تقيل، لكن ربنا قال له مين يا موسى اللي عمل للإنسان لسان؟ ومين اللي خلى حد أخرس أو أطرش أو أعمى أو بيشوف؟ مش أنا اللي عملت كل ده؟ روح يا موسى اعمل زي ما قلتلك وأنا حكون معاك وأنا هعلمك إزاي تتكلم كل ده يا حبايبي. وموسى برضو مصمم إن ربنا يبعت حد غيره، لحد ما ربنا غضب وقال له هارون اخوك بيعرف يتكلم،
هو حيخرج يستقبلك، ولما حيشوفك قلبه حيفرح، فانت تكلمه وهو يكلم الناس، وانا حكون معاك ومعاه وحوريكم تقولوا ايه وتعملوا ايه، والعصايه دي تاخدها معاك لانك هتعمل بيها عجايب ومعجزات.

0: وبعد كده قال ربنا لموسى وهو في مديان ارجع لمصر لان كل اللي كانوا عايزين يأذوك ماتوا. جه موسى وقال لحماه يثرون اللي هو نفسه الكاهن رعوئيل انه راجع لاخواته واهله اللي في مصر علشان عايز يعرف اخبارهم.
1: تروح بالسلامة.
0: وفعلا اخد موسى مراته وولاده ورجعوا لمصر ومنسيش ياخد معاه العصاية. وكان كلام ربنا لموسى انه لما يرجع مصر لازم يعمل العجائب اللي وراها له قدام الفرعون، لكن برضو ربنا هيقسي قلب فرعون عشان ما يخرجش الشعب. وربنا قال لموسى انه يقول لفرعون مصر ان الشعب ده زي ابنه البكري وهو بيقول خلي ابني يعبدني وانت مش سامع كلامه. خد بالك ربنا هيقتل ابنك البكري. بعد كده يا احبائي ربنا امر هارون يروح الصحراء ويقابل موسى، فراح وقابله في جبل سينا.
2: معقول؟ مش ممكن موسى ده فات وقت طويل جدا ومشوفناش بعض، يجي 40 سنة كده.
0: أم موسى حكى لهارون كل اللي حصل معاه، قال له على كلام ربنا وحكاية المعجزات اللي ربنا كلمه عنها. راح موسى وهارون جمعوا شيوخ إسرائيل وقال لهم هارون على كل اللي حصل مع موسى، وخلى موسى يعمل قدامهم المعجزات. الشعب آمن وشكروا ربنا لأنه نوى يخلصهم من الذل اللي كانوا فيه. وقرر موسى وهارون يا أحبائي إنهم يبلغوا الفرعون أمر الرب ليهم، ودخل موسى وهارون على الملك الفرعوني.
3: رسالة إيه اللي انتوا جايين تبلغوهاني دي؟
2: دي رسالة من الرب إلهنا بيقولك خلي شعبه يخرج من مصر ويعبده.
3: مين؟ أنا الفرعون، مين الرب ده علشان أسمع كلامه وأخلي بني إسرائيل يعبدوه؟ أنا معرفش الرب ده، وبني إسرائيل مش خارجين من مصر.
2: إله العبرانيين ظهر لموسى وأمره بالسفر للصحراء لمكان بعيد حوالي 3 أيام سفر، وهناك في المكان اللي هنوصل فيه مع موسى هنعبد الرب، ولو ما عملناش كده ممكن تيجي علينا بلاوي كتير وأمراض.
3: موسى هارون، ايه انتوا مش عايزين الشعب يشتغل ولا ايه؟ بلاش عطلة، يلا روحوا شغلكم، يظهر انكم فاضيين ومرتاحين. طبعا ما انتوا كتار قوي، لازم تبقوا مرتاحين مادام بتشتغلوا قليل. انا هعرف اتصرف واخلي الشغل يكتر عليكم، فما تفكروش ابدا في الكلام ده تاني.
0: اتغاظ الفرعون وقرر انه ينزل اوامر جديدة.
4: أوامر جديدة من فرعون حاكم مصر، أوامر من الفرعون حاكم مصر، والحاضر يعلم الغايب. يا أهالي بني إسرائيل، على كل شخص بيشتغل في عمل الطوب إنه يجيب التبن بنفسه وما يستناش إن إحنا نوصلونه لغاية عنده. ومش معنى كده إن كمية الطوب تنقص، لا، إحنا هنستلم منكم نفس كمية الطوب اللي بنستلمها كل يوم، ما يقلش طوبة. يا

0: فاضيين. ده الفرعون بيقول انهم عشان فاضيين عمالين يقولوا عايزين نروح نعبد الله.
1: دول علاجهم ان الشغل يكتر عليهم، ويسيبوهم بقى من الكلام الفارغ ده.
0: يلا يلا اشتغل منك له، يلا بسرعة كسالة.
1: ايه ده بس دول كمية الطوب اللي عملتوهم النهاردة؟ ازاي ده؟
2: انا باخد وقت طويل عشان اجيب التبن والقش، وده سبب قلة الطوب.
1: انا مقبلش اي عذر بقالي حد.
0: لازم تسلمنا نفس العدد بتاع كل يوم.
2: طب
0: سهل، والا هيكون جزاءك ان اكلك هينقص نص.
1: يلا
0: اخلص، اسكت،
1: اشتغل.
0: يلا على الشغل،
1: اشتغل.
0: غسالة.

0: راح بني إسرائيل يشتكوا للفرعون من عمائل الحرس معاهم.
1: جلالة الملك، احنا عبيدك، ليه بتعملنا كده؟
2: واحنا محدش بيدينا تب،
1: ولازم نطلع طوب زي الأول وما يقلش طوبة،
2: وكمان رجالتك بيضربونا.
3: بيضربوكم علشان كسالة ومفيش تب، والطوب هيتعمل. يلا شوفوا شغلكم يلا.
0: وحس بني إسرائيل إنهم وقعوا في مصيبة، وهم خارجين من عند الملك قابلوا موسى وهارون.
1: ربنا يجازيكوا، خليتوا سيرتنا وحشة قدام فرعون ورجالته.
2: ما هو انتوا السبب في إنهم يذلونا أكتر وأكتر، دول قربوا يموتونا.
1: ربنا يجازيكوا.
0: موسى صلى وقال: ليه يا رب يحصل كده؟ وليه تبعتني اصلا للناس دول؟ ده انا من ساعه ما دخلت للملك وجبت سيرتك وهو بيضرب في الشعب، وانت لغايه دلوقتي ما خلصتش الشعب. فرد ربنا على موسى وقال له: استنى دلوقتي وانت تشوف انا هعمل ايه مع الملك ده. الشعب هيخرج بطريقه عظيمه جدا، ده انا الرب، وأنا اللي ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وعرفوا إني بقدر على كل حاجة، وما نسيتش وعدي إني حديهم أرض كنعان اللي تغربوا فيها. أنا شايف وعارف اللي بيحصل مع بني إسرائيل في مصر، وعارف إنهم مستعبدين. علشان كده عايزك تروح وتقول لهم إني أنا الرب، هنقذكم من ذل المصريين، وهخلصكم من ظلمهم، وهدخلكم الأرض اللي وعدت إبراهيم وإسحاق ويعقوب بيها. راح موسى نقل الكلام ده لبني إسرائيل، لكن ما سمعوش الكلام لأنهم كانوا مطحونين تحت ذل المصريين. وبعد فترة أمر ربنا موسى إنه يروح لملك مصر ويقول له يخلي بني إسرائيل يخرجوا من مصر. فقال له موسى إن بني إسرائيل نفسهم مش بيسمعوا كلامه، إزاي فرعون هيسمع له مع العلم إن هو موسى نفسه مش بيعرف يتكلم؟ فقال له ربنا: خد بالك يا موسى، أنت تتكلم زي ما قولك، وهارون يكلم الفرعون علشان الشعب يخرج من مصر، لكن انا برضه هقسي قلب الملك، وكمان هكتر من المعجزات في مصر، وفرعون مش هينفذ كلامي لغايه ما انا اخرج الشعب بطريقتي العجيبه. ساعتها هيعرف المصريين ان انا الرب بصحيح. في الوقت ده يا احبائي كان موسى عنده 80 سنة، وهارون كان عنده 83 سنة.

0: عايزني اسيب العبرانيين يمشوا من مصر؟ ان كان الهكم قوي زي ما بتقولوا اعملوا لي معجزة.
1: وادي معجزة.

0: راح هارون رمى العصاية على الأرض بأمر موسى وحصل تمام زي ما ربنا وعدهم، اتحولت لتعبان.
1: ها؟ دي حاجة عظيمة. لكن استنوا كده، يا حارس هاتلي الصحراء بتوعي.
2: الصحراء يا مولاي.
3: حبردة كبرة فنون السحرية.
1: ايه رأيك يا موسى؟ اهو طلع تعبان، الصحراء بتوعي ما يتغلبوش ابدا.
4: ايه ده مش معقول، تعبان موسى وهارون، اكل تعبان الساحر.
5: لسه مش مصدقين ان الهنا قادر على كل شيء.
1: ايه يلا بره امشوا من هنا، انا مش عايز اشوف اي معجزات تاني. بره.
5: الله رب العبرانيين عايز يقولك يا مولاي بكده تعرف انه هو الرب الحقيقي.
0: ربنا كلم موسى تاني وقال له فرعون قلبه قاسي ومش سامع الكلام ومش عايز يخلي الشعب يخرج ويعبدني. انت تروح له بكرة الصبح بدري وهو نازل المية في النهر وتاخد عصايتك في ايدك. راح موسى وقال له ان رب العبرانيين بعته عشان يقول له يخلي الشعب يخرج من مصر ويعبده، وما هوش راضي ينفذ الكلام ده لغاية دلوقتي. وعشان يعرف ان هو الرب بصحيح ضرب موسى بعصيته على المية، وساعتها النهر كله بقى دم والسمك اللي فيه مات ونتن ومحدش من المصريين قدر يشرب منه.
1: الصحراء هاتوا الصحراء يا حارس، فين الصحراء؟
4: امر مولاي.
3: انا هنا يا مولاي، انا خلي المية تبقى دم بفنون السحرية. انا هبدأ كله معايا. كوني دم يا مية، كوني دم ابي دم. أيوة التحويجة دي هتحوله دم. بص شوف اهو بقى دم.
1: كويس اوي. مش انت بس يا موسى اللي تقدر تعمل معجزات،
0: وزي ما قال ربنا بالظبط. يا احبائي، فرعون حيقسى قلبه، لكن لامتى؟ بعد 7 ايام امر ربنا موسى انه يروح لفرعون تاني.
1: ايه فيه ايه تاني؟
5: رسالة تانية من الرب.
1: فيه حاجة جديدة يعني؟
5: الرسالة بتقول انك تخلي بني اسرائيل يخرجوا من مصر ويعبدوه.
1: مش هخلي، وقولوله اني رفضت.
0: وفضل الحال على كده، يروح موسى وهارون لفرعون مصر وهو ما يسألش في طلبهم وكلام ربنا، وضربة ورا ضربة ربنا ضربها للمصريين، مرة ضفادع ومرة ناموس ومرة دبان ومرة المواشي تموت ومرة دمامل ومرة مطر يمطر تلج ومرة جراد يملى الدنيا. كان هدف ربنا من كل ده انه يوري نفسه لكل الناس علشان يعرفوه. وفضل قلب فرعون متقسي لغاية ما جه في الاخر فرعون بعد ضربة الجراد وقال لموسى وهارون
1: سامحوني انا غلطت، بس دي اخر مرة اغلط فيها الغلطة دي. صلوا لإلهكم علشان يرفع عننا الموت ده.
0: وبعد ما صلى موسى وهارون لربنا بعت ربنا ريح شديدة جدا خدت الجراد معاها وكنسته على ناحية البحر الأحمر، ونظفت الريح مصر كلها من الجراد وما فضلش ولا جرادة واحدة. لكن فرعون رجع تاني زي ما كان. وبعد كده غطت مصر ضربة تانية. الدنيا ظلمت 3 أيام لغاية الناس ما بقت مش شايفة بعض. ما كانش فيه شبر منور إلا منطقة بني إسرائيل. ورجع تاني فرعون يبعت لموسى وهارون.
1: روحوا روحوا عبدوا الرب زي ما انتوا عايزين، لكن بشرط واحد، تسيبوا غنمكم وبقركم. ممكن تاخدوا أولادكم معاكم لو كنتوا عايزين.
5: لازم يكون معانا دبايح نقدمها لربنا، يعني لازم ناخد مواشينا معانا.
1: جرايه، انتوا بتعصوا أوامري؟ أنا مش عايز أشوف وشك تاني هنا، وإن شفتك هنا أنا هموتك.
0: خرج موسى وهارون من عند فرعون، وفرعون كان متغاظ قوي. وطبعا ربنا كلم موسى تاني، وموسى خلى هارون يقول للناس:
2: ربنا بيقول انه هيفوت في ارض مصر في نص الليل، وحيموت كل ابن بكر في ارض مصر من اول فرعون لغاية اقل واحد في البلد، حتى البكر بتاع البهايم هيموت، وحيكون صراخ وعياط في مصر كلها، محدش شافه قبل كده ولا حد هيشوفه بعد كده.
6: طب واحنا ابناء اسرائيل؟
7: ايوه احنا
2: بني اسرائيل مش ممكن يتمسوا بأذية. لازم تعرفوا ان الله بيميز بين شعبه وباقي الناس. ساعتها فرعون هيترجانا اننا نخرج ونعبد الرب.
0: ولما سمع فرعون الكلام ده غضب غضب شديد. طبعا فرعون ما وافقش يخرج الشعب عشان يعبدوا ربنا، فنده موسى الشيوخ وخلى هارون يقول لهم.
5: ربنا كلم موسى تاني وقال له: الشهر ده حيكون هو راس السنة بتاعتكم، يعني أول شهر فيها، ويوم 10 في الشهر كل عيلة تاخد لها خروف ولا جدي.
8: ولو ما كانش العيلة تقدر على الخروف،
5: ممكن كل عيلتين ياخدوا خروف واحد، والخروف ده يكون عمره سنة ويكون صاغ سليم ما فيهوش عيب واحد.
9: لكن وبعدين؟
5: تخلوه عندكم لغاية يوم 14 في الشهر.
10: يا ناس يا هو، اسمعوا بس.
5: الخروف لازم تذبحوه وقت العشاء، وخدوا دمه ورشوه، وتعملوا علامة على عتبة البيت من فوق وعلى القايم من الناحيتين.
11: طب ليه؟
5: لأن اسمعوا، لأن ده هو اللي أمر به ربنا، ولازم تتعشوا من لحم الذبيحة في نفس الليلة، ويكون اللحم مشوي ومعاه فطير وأعشاب مرة. اوعوا حد ياكل اللحم ني أو مطبوخ، لازم يكون مشوي على النار، وتاكلوه كله، ما تبيتوش منه للصبح.
12: ولو فضل حاجة
5: للصبح تتحرق بالنار. ووقت الأكل تكونوا لابسين المداس ومعاكم عصيانكم في ايديكم، وتربطوا حزام في وسطكم وتاكلوا بسرعة. هو ده الفصح بتاع ربنا. ربنا قال انه في الليلة دي نفسها هيمر في أرض مصر، والبيت اللي عليه علامة الدم هيفوت من قدامه، والبيت اللي ما عليهوش علامة الدم هيموت الابن البكر اللي فيه والبهايم البكر كمان. وبالطريقة دي ما يهلكش أي بكر من بني إسرائيل. واليوم ده تعيدوا فيه كل سنة، وتعلموه لولادكم وولاد ولادكم للأبد.
0: وكل اللي قال عليه ربنا لموسى اتعمل، وكل اللي ربنا قال حيحصل حصل. مات الولاد البكر، وماتت البهايم البكر، وكان فيه حزن شديد وصراخ ونواح في كل مكان في مصر، لكن بيوت الناس اللي رشت الدم ما حصلش فيها حاجة.
1: أنا اتهزمت، مش قادر أقف قدام إلهك يا موسى. اخرجوا من هنا، اخرجوا أنتوا وكل بني إسرائيل، خدوا غنمكم وبقركم، يلا أرجوكم امشوا امشوا بسرعة امشوا.
0: وبدأ المصريين يتحايلوا على الشعب علشان يمشوا، لأنهم خافوا لحسن يحصل أكتر من كده. خرج بني إسرائيل من رعمسيس على حتة اسمها سكوت، وكان عدد الرجالة بس من غير الولاد 600,000، وانضم ليهم ناس تاني، وكان معاهم غنم وبقر ومواشي من غير حساب، لكن ما كانش معاهم أكل يكفي. تعرفوا يا حبايبي قد ايه قعد بني اسرائيل في مصر؟ 430 سنة. ربنا خلى الشعب يمشي ناحية البحر الاحمر، وكان مع موسى عظم يوسف، علشان يوسف وصى قبل ما يموت انهم ياخدوا عظمه معاهم لما ينجيهم ربنا ويخرجهم من مصر. ويوسف طبعا يا احبائي زي ما احنا عارفين اول واحد من بني اسرائيل راح مصر لما اخواته باعوه، وكان ربنا بيمشي قدام بني اسرائيل بالنهار على هيئة عمود سحاب، وبالليل على هيئة عمود نار علشان يوريهم الطريق. ربنا كلم موسى بعد كده وقال له انه هيخلي فرعون يرجع في كلامه، وانه هيجري وراهم علشان يرجعهم لمصر تاني، وربنا قال له انه هيتمجد بفرعون وجيشه علشان يعرف المصريين مين هو ربنا.
1: ايه اللي انا عملته ده؟ ايه اللي خلانا نسيبهم يمشوا؟ طيب مين هيخدمنا دلوقتي؟
4: مولاي.
1: ايه فيه ايه؟
4: الجواسيس بتوعنا شافوا بني اسرائيل بينصبوا خيامهم على شاطئ البحر.
1: ودول بيعملوا ايه هناك؟
4: معرفش يا مولاي، لكن دول متحصرين بالبحر الاحمر والصحراء، يعني نقدر نهجم عليهم ونرجعهم هنا.
1: اللي انت بتقوله ده معقول قوي، احنا محتاجين لعبيد. هاتوا العربيات الحربية، هنحاصرهم ونرجعهم كلهم زي ما كانوا.
0: وكان مع فرعون 600 عربية كلها مليانة عساكر، وتنهم ورا بني إسرائيل لغاية لما حصلوهم. ولما قرب المصريين من بني إسرائيل خاف بني إسرائيل وصرخوا ربنا.
7: يا موسى احنا في خطر، جيش فرعون هيهجم علينا.
8: طب ايه اللي هنقدر نعمله دلوقتي؟ البحر قدامنا وجيش فرعون ورانا.
7: احنا وقعنا في مصيادة،
8: واحنا مشينا كل ده علشان نموت هنا كأن مفيش قبور في مصر.
7: ليه بس خرجنا من مصر؟
8: مش كان احسن تسمع كلامنا ونفضل عند المصريين نخدمهم؟
7: طبعا دي خدمة المصريين احسن من الموت في الصحراء.
12: هتعمل ايه دلوقتي يا موسى؟ هتعمل ايه؟
7: الله الله الله، دول قربوا قوي، دي غلطتك يا موسى، دي غلطتك.
0: موسى طمن الشعب وهداهم وفكرهم ان ربنا هو اللي هيخلصهم، وانهم مش هيشوفوا المصريين دول تاني ابدا.
12: دول قربوا قوي.

0: ربنا في الوقت ده قال لموسى يرفع عصايته ويمد ايده على البحر ويشقه ويمشي الشعب كله على ارض ناشفه وسط البحر. ساعتها اتنقل عمود السحاب من قدام بني اسرائيل وبقى وراهم، يعني كان بين المصريين وبني اسرائيل. وطول الليل ربنا خلى الريح تشق الميه وعمل طريق ناشف وسط البحر، وكانت الميه على اليمين والشمال زي الصور.
1: البحر انشق.
2: ممكن نعدي.
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله،
4: دي معجزه. يلا بينا يا رجاله،
5: بسرعه بسرعه، لازم نلحقهم. يلا بسرعه،
6: يلا رجاله.
0: فضل موسى يشجع الناس علشان يعدوا بسرعه قبل المصريين ما يحصلوهم. وفي نفس الوقت ربنا كان بيعطل جيش فرعون.
5: ايه اللي بيحصل ده؟ العربيات والعجل مش قادرة تمشي ولا ايه؟
7: يلا بينا بسرعة، قربنا نوصل للبر التاني.
5: يلا يا رجالة، المسافة بعدت بيننا وبينكم قوي.
3: ايه اللي هيحصل لو المية غطتنا دلوقتي؟
4: ربنا معانا. يلا يلا يلا بسرعة.
5: يلا يلا، موسى هو قدامكم، يلا بينا.
0: ومشي بني اسرائيل على الطريق اللي عمله ربنا، وراهم دخل المصريين بكل العربيات والخيل والعساكر. ولما دخل كل المصريين في الطريق اللي في البحر، كان بني اسرائيل عدوا البر التاني. امر ربنا موسى انه يمد ايده على البحر، فرجع البحر تاني لحاله وغطت الميه جيش فرعون بعربياته وبخيله. خلص ربنا بني اسرائيل وخلاهم يشوفوا اعدائهم غرقانين في البحر. وقتها امن الشعب بربنا وبموسى. في الوقت ده يا احبائي اتجمع بني اسرائيل ومعاهم موسى، وقعدوا يرتلوا ويسبحوا ربنا.
1: نسبح ربنا لأنه عظيم وبين عظمته لينا.
8: ده غرق الفرسان في البحر،
9: ربنا هو قوتنا
10: وهو ترنيمتنا.
11: ربنا هو اللي بيحارب، هو الرب، غرق عربيات فرعون وجيشه في البحر.
8: يا رب ايدك بتكسر الأعداء علشان كلها قوة، وغضبك بياكل الأعداء زي النار ما بتاكل القش. بالريح اللي انت نفختها اتلمت المية على جنب ووقفت الأمواج.
1: دول أعدائنا قالوا إنهم عايزين يلحقونا علشان ياكلونا، لكن انت يا رب نفخت ريح تانية فرجعت مية البحر عليهم وغرقوا، غرقوا زي حتة الرصاص ما بتغرق في المية.
9: انت مفيش زيك يا رب، كل قداسة
8: يا رب. انت الملك للأبد، جيوش فرعون غرقوا في البحر لكن شعبك مشيوا على الأرض.
0: وكانت مريم أخت هارون وموسى ماسكة دف مع بقية الستات وبتقول
12: رتلوا الربنا عشان هو عظيم، هو اللي غرق الفرسان في البحر.

0: بعد كده مشي موسى مع بني إسرائيل من عند البحر الأحمر علشان يكملوا رحلتهم. مشيوا 3 أيام في الصحراء وعطشوا لكن ما لقوش مية، لغاية ما وصلوا لحتة اسمها مارة وحاولوا يشربوا مية من هناك لكن لقيوها مرة وما تنشربش.
1: احنا عايزين نشرب، هنموت من العطش.
2: عايزين نشرب مية.

0: صلى موسى علشان ربنا يديهم مية، وربنا وراه شجرة راح رماها في المية فبقيت المية حلوة. ساعتها ربنا قال له إن كان حيسمع كلامه وينفذه دايما ويحفظ وصاياه فمش حيعيا بأي مرض من اللي بيعيا بيهم المصريين. وقال له كمان إنه هو الرب اللي حيشفيه. ومشي بني إسرائيل لحتة اسمها إيليم، كان فيها 12 عين مية و70 نخلة. ومن إيليم وصلوا لمكان تاني في الصحراء اسمه برية سين.
1: وفي حالة زهق، في حالة زهق وزعل وسط الناس يا موسى.
2: انت اللي جبتنا في الصحراء دي، يا ريتنا كنا قعدنا في مصر وكنا متنا هناك.
3: ما احنا هناك كنا قاعدين جنب حلل اللحمة وبناكل لغاية ما نشبع.
1: هو انت وهارون خرجتونا من مصر عشان تموتونا من الجوع؟
2: لما كنا في مصر عبيد كانت بطننا مليانة، لكن دلوقتي لما بقينا احرار هنموت من الجوع.
0: لكن ربنا كلم موسى، وموسى طلب من هارون يقول للناس
4: ربنا هينزل عيش من السماء وكل واحد منكم يلم كل يوم اللي يكفيه بس، وده هيكون امتحان من ربنا عشان تتكلوا عليه، وفي اليوم السادس كل واحد ياخد منكم العيش اللي يكفيه يومين، وربنا هيبعت الاكل ده ليكم علشان ما تتزمروش عليه تاني، لان التزمر ده على ربنا مش على موسى.
0: وفجأة يا احبائي لما كان هارون بيتكلم مع الشعب بصوا كلهم فشافوا سحابة باين فيها مجد الرب، وربنا بيكلم موسى وبيقول انه سمع تذمر بني اسرائيل وانه حيبعت لهم لحمة بالليل وعيش في الصبح. موسى رفع شكر ربنا على احساناته.
3: عيش من السماء، عيش من السماء يا ناس،
4: اشكروا ربنا، اشكروا ربنا اله ابائنا.
5: انا مش هصدق غير لما اشوف العيش في بوقي وادوقه.
1: بصوا بصوا ايه ده، دي طيور.
3: ايوه
6: دي طيور كتير قوي قوي.
5: بصوا شوفوا ده سمان كتير.
6: ايوه جاي علينا.
5: ايوه ده سمان،
2: دي بركه من عند ربنا،
1: دي طيور كتيره.
0: وفي المغرب في المغرب جه سمان وهو معروف كمان باسم السلوى، ودي طيور لحمها حلو للأكل وملت الدنيا قدام بني إسرائيل. وفي الصبح لقيوا قشور عاملة زي التلج لكن محدش عرف ايه هي.
6: بصوا شوفوا ايه ده، ايه ده،
4: ده العيش، ده العيش اللي بعته لينا الرب علشان ناكله.
5: احنا هناكل ده كله كمان.
4: جرب
2: ده حلو قوي.
0: وفكرهم موسى ان كل واحد ياخد اللي يكفيه يوم واحد بس ومحدش يبيت حاجة عنده، والناس اللي اخدوا منه اكتر من حاجة يوم واحد وبيت عندهم جه فيه دود وعفن. من ساعتها كل الناس بطلت تاخد اكتر من كفايتهم، لكن اخر الاسبوع يعني سادس يوم الناس اخدت اللي يكفي يومين وكمان يبيت عندهم. في الحالة دي بس المن ما يحصل لهوش حاجة، لا دود ولا عفن. والناس اللي خرجت تاخد اكل في اليوم السابع ما لقيوش حاجة في الارض، والعيش ده اللي سموه المن اللي ربنا كان بينزله من السماء كان زي بذر الكزبرة وطعمه كان زي الرقاق المعمول بالعسل. واخد موسى وهارون شوية من المن زي ما ربنا امر وخلوها عندهم علشان يفتكر الشعب دايما ازاي ربنا كان بيعولهم في الصحراء. ومشي بني اسرائيل من المكان ده وراحوا مكان تاني.

0: كانش فيه مية.
1: الشمس حامية النهاردة قوي، عايزين نشرب.
2: نشرب؟ احنا ما جيناش هنا عشان نموت من العطش.
3: هو موسى ده طلعنا من مصر ليه؟ عشان نموت احنا وولادنا من العطش.
4: مية مية، عاوزين مية يا موسى.
5: طب هتعمل ايه دلوقتي يا موسى؟ دول قربوا يموتوه.
0: ربنا الموسى، مر من قدام الشعب ومعاك عصايتك واضرب بيها الصخرة، هتخرج منها مية. وده اللي حصل بالفعل. ولما وصل موسى مع الشعب لسينا، قال موسى للناس ان ربنا بيقول ان كانوا هيسمعوا كلامه هيكونوا شعبه بصحيح والشعب

0: احنا حنعمل زي ما ربنا قال، حنسمع كلامه ونعمل إرادته.
1: وطلب موسى يا أحبائي من الناس يستعدوا علشان ربنا حيكلمهم بعد 3 أيام. الناس كلهم غسلوا هدومهم واستعدوا لتالت يوم زي ما ربنا قال. وفي اليوم ده الصبح حصل رعد وبرق، وسمع الناس صوت بوق عالي جدا، فراحوا عند الجبل علشان يقابلوا ربنا. وكان الجبل كله دخان، وكان موسى بيكلم ربنا، وربنا بيكلمه برعد، وأمر ربنا موسى إنه يطلع لرأس الجبل. فطلع وتكلم ربنا، وادى موسى الوصايا اللي هي العهد اللي بينه وبين شعبه، وقال فيها: أنا الرب إلهك اللي خلصك من مصر وخلصك من العبودية، اوعى يكون لك في يوم إله تاني غيري، وما تعملش لنفسك تمثال ولا صورة، اوعى تعبد الحاجات دي علشان أنا ما حبش يكون شريك، اوعى تنطق باسمي بالباطل، لازم تقدس يوم السبت، يعني تشتغل 6 أيام، وفي اليوم السابع ما تعملش حاجة، ولا انت ولا ولادك ولا بهيمك ولا عمالك ولا حتى ضيوفك، علشان ربنا خلق الدنيا في 6 أيام عشان يعلمنا ان احنا نخلي اليوم السابع للراحة. اكرم اباك وامك علشان ربنا يطول عمرك، ما تقتلش أبدا، ما تزنيش أبدا، ما تسرقش أبدا، واوعى تشهد بالزور، وإياك تشتهي حاجة بتاعت غيرك. دي الوصايا الـ10 اللي ربنا اداها لموسى، اللي هي العهد، علشان الناس تحفظها وتنفذها. وكمان ربنا ادى موسى الشريعة والاحكام اللي تتنفذ على اي واحد يخالف الوصايا. والحاجات دي يا احبائي اخدت وقت طويل. كان موسى فيه على الجبل مع ربنا، والناس تحت قلقت لما اتأخر.
2: هارون، انت احسن حاجة تعمل لنا اله نعبده.
3: ايوه احنا مش عارفين ايه اللي حصل لموسى،
4: ده اتأخر قوي.
5: طب هاتوا الذهب اللي معاكم، هاتوا حلقان الستات كلها عندي.
1: واخد هارون الذهب وعمل به عجل، وتلم الناس قدام العجل ده يرقصوا ويغنوا.
6: هو ده إلهنا،
7: هو ده اللي خرجنا من مصر،
3: هو ده اللي خلصنا من العبودية،
8: كلنا نسجد لإلهنا الجديد.
1: وعملوا عيد يعيدوا فيه للعجل، ذبحوا ذبايح واكلوا شربوا وانبسطوا. ربنا شاف اللي حصل، فقال لموسى ينزل بسرعه من على الجبل علشان الناس فزدت. وقال ربنا كمان عن الشعب انه شعب معاند، وانه هيغضب عليهم ويفنيهم. موسى ترجى ربنا ما يغضبش على الشعب، وقال له ان هو اللي خرجهم من مصر وخلصهم من العبودية. وفعلا ربنا سمع صلاة موسى

0: وقبل كلامه ونزل موسى من على الجبل ومعاه اللوحين اللي كتب له ربنا عليهم العهد.
1: أهلا أهلا يا موسى.
0: موسى أول ما شاف يشوع اللي كان مستنيه في نص الجبل سأله عن أحوال الشعب، وقرب موسى من الشعب فلقاهم بيرقصوا ويغنوا حوالين العجل. غضب موسى جدا وراح رامي اللوحين اللي في ايده وكسرهم، وخد العجل وحرقه في النار وطحنه لغاية لما بقى بودرة، ورشوا على المية وسقى بني إسرائيل منه، وراح يصلي علشان ربنا يغفر للناس خطيتهم. فربنا قال له إنه لازم يمحي اسم الخطاة من كتاب الحياة، يعني ما يكونش ليهم نصيب معاه. بعد كده يا أحبائي جاب موسى لوحين جداد زي اللي كسرهم علشان ربنا يكتب عليهم الوصايا من أول وجديد. وراح موسى عشان يقابل ربنا، فجه ربنا في السحاب وفات من قدام موسى وقال: الرب إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وإحساناته كتيرة وبيغفر الخطية. ولما موسى طلب من ربنا يغفر لهم خطيتهم ربنا غفر لهم، لكن كمان أدبهم لأنهم أخطأوا وعبدوا غيره وضربهم بوباء. ربنا قال لموسى كمان انه هيعمل عهد مع الشعب وهيعمل عجايب محدش شافها علشان كل الناس يشوفوا ويعرفوا ان هو الرب. بعد كده عمل موسى خيمة الاجتماع، عملها بالظبط زي ما ربنا قال له، بنفس المقاسات ونفس الشكل، وحط فيها تابوت العهد، وده صندوق كان فيه اللوحين اللي ربنا كتب عليهم العهد، وحط فيها كمان المنارة وكل الحاجات اللي ربنا قال عليها. وعاش موسى دايما ياخد من ربنا الكلام والوصايا والتعليمات ويوصلها للشعب. وعاش موسى قائد للشعب وكان بيصلي عشانه وبيساعده يتعرف على أحكام ربنا، لغاية مرة ربنا أخده ووراه كل الأرض اللي وعد إبراهيم إنه هيديها له، وقال له إنه مش هيقدر يدخل الأرض دي، لكن كفاية إنه شافها بعينه. وفي المكان ده اللي كان اسمه جبل نبو مات موسى، وربنا هو اللي دفنه، ومحدش عرف مكان قبره لغاية النهاردة. كان موسى يا أحبائي عنده وقت ما مات 120 سنة، لكن كان بكامل صحته. بعد موسى كان قائد الشعب يشوع، وكان راجل فيه روح الله، وموسى كان علمه إزاي يقود الشعب. حياة موسى يا أحبائي بكل اللي فيها من أحداث عظيمة ربنا عملها معاه وعن طريقه، متلخصة في كلمتين في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 11. بيقول الكتاب المقدس: بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبكار.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركات علينا امين. ولما كانت عشيه ذلك اليوم وهو الاحد من السبوت والابواب مغلقه حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع وقف في وسطهم وقال لهم السلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، فرح التلاميذ إذ رأوا الرب، فقال لهم السلام لكم. كما أرسلني أبي أرسلكم أنا أيضا. ولما قال هذا نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، مغفرتم خطاياهم فاغفر لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. أما توما أحد الاثنى عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن هناك معهم حين جاءهم يسوع، فكان التلاميذ يقولون له إننا قد رأينا الرب. فقال لهم إن لم أرى في يدي أثر المسامير وأضع إصبعي في جنبه فلا أؤمن. وبعد 8 أيام أيضا كان تلاميذه مجتمعين داخلا وكان توما معهم، فدخل يسوع والأبواب مغلقة ووقف في وسطهم وقال لهم السلام لكم. ثم قال لتوما هات إصبعك يا توما وانظر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل آمن. فأجاب توما وقال له ربي وإلهي. قال له يسوع لما رأيتني آمنت يا توما، طوبى للذين لم آمنوا ولم يروا. وآيات أخرى كثيرة صنعها يسوع قدام تلاميذه ولم تكتب في هذا الكتاب، أما هذه فكتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، لكي تكون لكم إذا آمنتم حياة أبدية باسمه، والمجد لله دائما أبديا أمين. قيامة المسيح دخلت حاجة جديدة للعالم، حاجة العالم ما يعرفش عنها حاجة، حاجة غريبة جدا. إن الأموات يقوموا، إن يبقى فيه حياة جديدة بعد الموت. عالم ما يعرفش عن الموضوع ده حاجة. عالم كله بيقول ناكل ونشرب بكرة هنموت خلاص، هو ده اللي ليهم في العالم. أما بالنسبة للتلاميذ وبالنسبة للمسيحيين وبالنسبة لنا إحنا كمان، المسيح لما دخل قال لهم السلام لكم. يعني ايه؟ يعني المسيح عاوز يغني ولاده بسلامه. ازاي؟ العالم النهاردة محتاج ايه؟ ياما ناس في عندهم فلوس كتير قوي، وياما ناس عندهم امكانيات كبيرة قوي، وياما ناس عندهم شباب قوي جدا، وياما ناس عندهم حاجات كتير مش عارف اجمعها، لكن كل دول او معظمهم او قول بالقليل كده 99% فائت سلامه. فائت سلامه، مفيش سلام، مفيش سلام. لكن المسيح رب المجد لما قام الأموات قال لتلاميذه سلام لكم. يعني إيه؟

خوف لا من النهارده ولا من بكره ولا من اي حاجه في الدنيا او حاجه هتيجي احنا ما نعرفهاش. مفيش خوف. اذا كان المسيح هزم الموت، اذا كان المسيح قام الاموات وهزم الموت، يبقى في ايه بقى بعد كده؟ في ايه يخوفني بقى بعد كده؟ في ايه ممكن يخوفني بعد كده؟ فيش حاجة ممكن تخوفني بعد كده. الهي اداني سلطان ان انا اقف قدام الموت. اللي قال عنه الانجيل اخر عدو يبطل. اللي قال عنه بولس اسد مرعب. اسد مرعب. الموت ده ملوك وكبار وصغيرين بيترعبوا لما تيجي سيرة الموت. اما المسيحيين النهاردة ما يخافوش من الموت. ما يخافوش من الموت. شافوا بعينيهم. شافوا بعينيهم المسيح وهو قايم من الاموات وبيقول لهم سلام لكم. ليه بيقول لهم سلام لكم؟ قال اصل التلاميذ كانوا مجتمعين لسبب الخوف من اليهود. جاء يسوع ووقف في وسطهم وقال لهم السلام لكم. تخافوا من ايه؟ من اليهود؟ هيموتوكوا؟ هيعملوا ايه؟ اكبر حاجة ممكن يعملوها ايه؟ يموتوكوا؟ قال في بعد الموت قيامة. في قيامة بعد الموت. ده مش النهاية. الموت اللي الناس بتموته دلوقتي ده مش النهاية. ده البداية. ده بداية حياة. لو عرفنا لو ربنا كشف عن عينينا، لو ربنا فتح مخي عشان افهم، كنت هقول له زي ما بولس كان بيقول لاشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذلك افضل جدا. تخافوا من ايه؟ اي خوف؟ في ايه خوف؟ المسيح لما قام الاموات ودخل وقال لتلاميذه السلام لكم، دبت فيهم قوة غير عادية. دبت فيهم قوة غير عادية. لأن كلام المسيح أو إعلانات المسيح، ودي مش موقوفة بس على التلاميذ، لا ده لحد النهاردة وبكرة وبعده وإلى انقضاء الدهر. المسيح بيكلم مع اللي عنده ودن. تقول لي طب ما احنا كلنا بنسمع، هو احنا طرش يعني؟ لا مؤاخذة، ما اقصدش كده. بقصد اللي سمعناه يوم ما قرينا سفر الرؤيا هنا في الكنيسة يوم سبت الفرح. وكان سفر الرؤيا من وقت لوقت كده يكرر عبارة جميلة قوي، يقول من له أذنان للسمع فليسمع. اللي يقدر أو اللي يحب يسمع كلام المسيح هيسمع. لكن في ناس بتسمع ومش بتسمع. في ناس بتسمع وزي ما احنا عارفين كده عندهم ودن من طين والتانية من عجين. في ناس بتسمع ومش بتسمع. في ناس بتسمع تقول المسيح يقول لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، وأنا وقت الجد يبقى كلامي زي الرصاص، يبقى كلامي صعب.

قوي يبقى يجرح ويوجع. المسيح قال للتلاميذ السلام لكم، وقف في وسطهم وقال لهم السلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، مش مستني توما. المسيح مش مستني توما، هو عارف الإنسان فيه إيه، هو عارف الإنسان فيه إيه، هو عارف إن الإنسان ما بيؤمنش غير بذاته بس، لكن يؤمن بحد تاني حتى لو كان الله صعب. صعب صعب ان انا اامن بحد تاني. عشان كده المسيح اول ما قام وراهم ايديه وكشف لهم جنبه عشان يشوفوا كل حاجة. مش توما وحده بس اللي بيشك، واحنا كمان لحد النهاردة. نرجع للإنجيل أحسن. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. يعني إيه فرحوا؟ يعني إيه فرحوا؟ أقول لكم على حاجة تلاحظوها اليومين دول. طول السنة بنسمع العصافير بتصوصو وبتزقزق وتسبح ربنا أجمل تسابيح. اليومين دول لو تاخدوا بالكم كده هتلاقوا زقزقة العصافير لها نغمة مختلفة. لاحظوها، هتلاقوا لها نغمة مختلفة. ليه؟ اصل الموسم ده موسم العصافير، ده الموسم اللي العصافير او الطيور اللي جاية من بره كندا كلها بتعمل لها عش صغير. كل عصفور يعمل له عش صغير كده، فتبص تلاقيهم وهم بيعملوا العشوش بتاعتهم، المزيكا اللي بيعملوها والزقزقة اللي بيقولوها والأغاني والتسابيح اللي بتطلع من بقهم الصغير ده طعم جميل مختلف جدا عن بقية السنة. العصافير لما بتعمل عش جديد يعني ايه؟ يعني حياة جديدة، بداية حياة جديدة، حياة جديدة. مسيح لما دخل وقال للتلاميذ سلام لكم، انا يتهيألي كده كان داخل، كان الكلمة دي داخلة كده في ودنهم زي مزيكا كده عمرهم ما سمعوها. حاجة كده جديدة، حاجة كده جميلة، حاجة كده مختلفة عن كل اللي سمعوه قبل كده. عشان كده الكنيسة خدت الكلمة الجميلة دي سلام لكم. كل شوية في القداس أبونا يقول لكم السلام لكم، بس طبعا أبونا مش بيقولها بنفس الروح ولا بنفس القوة ولا بنفس الجمال اللي طالع من بق المسيح، لكن أي حاجة كده تفكرنا، تفكرنا بكلمة المسيح لما بيقول لتلاميذه سلام لكم. فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. شافوه، سمعوا صوته مرة تاني زي ما كان معاهم زمان زمان زمان زمان. ده كان قد ايه؟ قال من 3 أيام، غاب عنهم بس 3 أيام في القبر. كان قبل كده معاهم وبيصلي معاهم، بيخرج معاهم ويتفسح معاهم ويتكلم معاهم ويقول لهم أخبار جميلة عن السماء وحياة جميلة كانوا عايشينها مع المسيح. اتقطعت 3 أيام.

في القبر، لما المسيح دخل القبر فطلع من القبر وقال لهم السلام لكم. ايه ده؟ ده حاجة جميلة قوي، ده حاجة جديدة خالص يا رب، غير اللي كنا بنسمعه قبل كده. طب ما هو هو. قال لا، دلوقتي في قيامة، دلوقتي في حاجة جديدة حصلت، دلوقتي احنا حاسين ان الحياة الجديدة ديت اتنقلت لنا. احنا حاسين دلوقتي يا رب ان احنا دلوقتي زي ما نكون كنا ميتين وقمنا من الاموات. يعني لو سألت العازر تقول له ايه اخبار القبر يا عازر؟ يقول لك لا، ما تجيبليش سيرة القبر، انا دلوقتي فرحان ان انا قمت، ان المسيح جاي عند القبر بتاعي كده وقال لي العازر هلم خارجا. ساعة ما الحياة دبت فيا حاجة جديدة خالص، غير الحياة اللي انا كنت عايشها قبل كده، غير المشاعر اللي انا كنت بحسها قبل كده، حاجة مختلفة خالص. كلمة ربنا تخلي في حياة جديدة، حياة جديدة. لما قال لهم هذا ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب، فقال لهم أيضا السلام لكم. السلام لكم التانية دي طبعا معناها إيه بقى؟ قال بيأكد لهم، بيأكد لهم إنه قام. ما فاتتش عليكم، ما فاتتش عليكم مواقف كده جميلة قوي وتبقى حاصلة قدام عينك وانت مش مصدق؟ ها؟ تبقى حاصلة، حصلت معايا، بتبقى حاصلة قدام عيني وابقى مش مصدق. صحيح يا رب، صحيح يا رب الكلام ده، صح مظبوط، الكلام ده حقيقي، الكلام ده موجود، الكلام ده في الواقع، مش بتحلم ولا بتتخيل ولا في عندك اي مشاعر مضطربة كده ولا حاجة، لا ابدا، ده حقيقي. المسيح قام الاموات، اكنه بيقول لنا زي ما احنا بنقول كده، المسيح قام بالحقيقة، قام، بيأكد يقول لهم السلام لكم، بالحقيقة انا بقول لكم السلام لكم، انا هو، انا اللي كنت معاكم قبل كده، انا بقول لكم اهو ان انا حي مرة تاني وبقول لكم سلام لكم. الحق يوحنا مستف الانجيل ده، مستفه تستيفه صعب، زحمة كده قوي يعني، لكن هنحاول نمر بسرعة. فقال لهم السلام لكم، كما ارسلني ابي ارسلكم انا ايضا. المسيح هنا بيعمل ايه؟ بيقول للتلاميذ انا بعد شوية هصعد للسماء وانتوا بقى هتستلموا الخدمة بتاعي. ينفع؟ ينفع يا رب احنا نستلم الخدمة بدالك؟ كما ارسلني ابي ارسلكم انا ايضا. ايه ده؟ ساعات الانسان كده يبقى محتاج عيشته عمال يقول للروح انا عايش ليه؟ انا بعمل ايه؟ ايه هدف حياتي؟ انا عايش اعمل ايه؟ النهارده المسيح بيقول لك انت عايش تعمل كده، هي دي رسالتك، هي دي الارسالية اللي المسيح بيرسلك فيها، كما ارسلني ابي ارسلكم انا ايضا. ايه رأيكم في الرسالة دي؟ بيقول للتلاميذ وبيقول كل قلب فرح بقيامة المسيح، يقول له كما ارسلني ابي ارسلكم انا ايضا. زي ما انتوا فرحتوا بالسلام، وصلوا السلام للغلابة اللي في العالم، ما تبصلهمش بصة وحشة، انتم مش احسن منهم،
طب ما احنا يعني نفس الطينة من العجينة، يعني هل احنا مختلفين عنهم؟ ابدا، ده احنا يمكن اسوأ خلق الله، عشان كده ربنا نفخ في صورتنا شوية كده وادانا شوية نعمة وادانا شوية رحمة وادانا شوية سلام، مش عشان احنا احسن من الناس، ابدا ابدا. انت رسالتك النهاردة تاخد السلام للمسيح الدهولك وتوصله للغلابة اللي بره، تاخد الفرح اللي قلبك مش قادر يساعه وتوزع منه على اللي بره، اللي تعرفهم واللي ما تعرفهمش، لكن الكل محتاج سلام، محتاج فرح. في ناس كتير قوي زي ما بقول لكم كده عندهم امكانيات جبارة، لكن يحس انه وحيد، مفيش حد حواليه، مع ان الناس الاكابر دول يعني الناس حواليهم تبقى كتير قوي يعني، لكن حتى والناس حواليهم كده هو يحس برضه ان هو لونلي، فيش حد حواليه، فيش حد بيسأل عليه، فيش حد بيحبه، فيش حد بيشاركه مشاعره. فالمسيح النهاردة بيقول كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا، دي رسالتنا ورسالة كل مسيحي ورسالة كل من يسمع خبر القيامة وكل من يلمس قلبه فرح القيامة وسلام القيامة. أما توما أحد الاثنى عشر الذي يقال له التوأم لم يكن هناك معهم حين جاءهم يسوع، فكان التلاميذ يقولون له قد رأينا الرب، فقال لهم إن لم أرى في يدي أثر المسامير وأضع أصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. توما ده النهاردة على فكرة حد توما ده عيد من الأعياد السيدة الصغيرة، توما ده عمل لنا عيد، توما الشكاك ده، توما الوحش ده، توما الشكاك ده عمل لنا عيد جديد، عمل عيد للغلابة اللي زينا اللي إيمانهم ضعيف. هو ضحك نفسه كده وقال لازم ألمس عشان أآمن، مش ساعات كده تبص تلاقي حد يقول لك بس يعني ايه البرهان على الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هل ممكن تثبت لي اكتر؟ هل ممكن تأكد لي ان الكلام ده مظبوط؟ هل مش عارف ايه؟ ويبقى عنده اسئلة كتير كده وتعب جواه، والمسيح يقول طوبى لمن آمن ولم يرى، طوبى لمن آمن ولم يرى. نفسه ان احنا يبقى عندنا ايمان من غير ما نشوف، وده ينطبق علينا فعلا. يعني النهاردة نسبة كبيرة مننا بتآمن من غير ما شافت المسيح، بتتناول جسد المسيح ودمه من غير ما تتناول او من غير ما تفكر هل صحيح ده جسد المسيح ولا لا. حتى الانسان كده وهو بيتناول ابونا يقول جسد الرب يسوع وهو يقول امين، اؤمن. توما بياخد او بيقف في الصفوف اضعف الناس مننا، يمكن نسبة كبيرة برضو مننا ضعيفة في ايمانها كده، لهم لازم ألمس، لازم أشوف، لازم أحط إيدي، لازم أتأكد. حتى دول المسيح ما يكسرش بخطره، حتى دول

المسيح ما يتجاهلهمش. حتى دول المسيح يوري لهم نفسه. جه الحد اللي وراه أول الإنجيل لما بيقول عشية ذلك اليوم وهو الأحد من السبوت، ذلك اليوم ده في يوم واحد بس هو اللي اسمه ذلك اليوم، ده اليوم المسيح قام فيه من الأموات، ده اسمه ده اليوم الوحيد ده، أو يوم المسيح ما قام الأموات اسمه ذلك اليوم، ده ما فيش شبهه، ده ما فيش أخوه، ده ما فيش ما تكررش تاني. ذلك اليوم وهو الأحد من السبوت، ده اليوم اللي المسيح ظهر فيه للتلاميذ. حد اللي وراه بعد 8 أيام، بعد 8 أيام اللي يعرفه في الحسابات البلدي كده يقول لك من الحد للحد 8، مش كده ولا ايه؟ ها مظبوط؟ الناس اللي بيعرفوا في الحسابات البلدي يقول لك كده حد للحد 8، خميس للخميس 8 كده يعني. مسيح ظهر يوم الحد بعد 8 أيام، يعني ايه؟ قال يعني حد اللي وراه، حد اللي وراه المسيح ظهر تاني. قال له تعالى دوما، تعالى حط ايدك في جنبي، تعالى شوف المسامير. دوما انفزع او قول انسرع او قول جراله اللي جراله، هو انت سمعتني؟ هو انت كنت فين؟ ازاي سمعتني؟ ده انا قلت لهم الكلام ده من كام يوم فات. هو انت سمعتني؟ اه. بيسمع كل كلمة بتقولها وبيسمع دقة كل قلب، مش الكلام بس اللي بيطلع من قلبك، اللي بيطلع من بقك، مش بس الكلام اللي بيطلع من بقك والكلام اللي بيطلع من قلبك. افتكر انتوا فاهمين الحته دي، مش عايزه شرح. ايوه سمعك يا توما، وفي بعض الناس كده عندهم حاجة كده محطينها في برواز، تلاقيها في بعض البيوت مش كتير يعني، تبص تلاقي مكتوب فيها ايه الورقة دي، ورقة كده لكن متبروزة فيها كم كلمة بيقول ايه؟ المسيح هو السامع لكل كلمة في هذا البيت، والضيف الغير المنظور على كل مائدة، وهو سيد الكل. هتلاقوها بالعربي وبالانجليزي بكل اللغات، في ناس كده معلقوه معلقينها في بيوتهم. تخيل ان ربنا بيسمع كل كلمه بتتقال في بيتك، ها ايه رايك؟ لو المسيح في يوم كده وانت في بيتك ظهر كده وقال لك انا سمعت اللي انت قلته النهاردة وامبارح بس، خلاص كفاية النهاردة وامبارح بس، هيجرى لك ايه؟ اللي قلته علانية واللي قلته جوه قلبك، عشان كده كنت بقول لك بيسمع دقة قلبك. اللي قلته كده اوبن يعني اوبن كده، واللي قلته جوه قلبك وما طلعش من بقك هو سمعه برضه. لو المسيح جه وقال لك انا سمعت الكلام اللي انت قلته النهارده وامبارح، تقول ايه؟ توما بيسال كده في جوه قلبه، هو انت سمعتني يا رب؟ ايوه سمعتك وجاي لك مخصوص، وبقول لك هات ايدك يا توما وحط ايدك في جنبي وحط صبعك مكان الجروح عشان تآمن.

لأن لو آمنت يا توما لو آمنت هيبقى عندك حياة جديدة يا توما. ليه أنا وأنا واقف أصلي ومعروف طبعا إن أنا بكلم المسيح وبكلم ربنا وبكلم كده يعني، ليه ساعات بسرح؟ اصل انا بكلم الهوى. هو انا بصلي؟ ده انا بس ابونا قال لي لازم تصلي بكر والغروب والنوم، عشان كده انا بصليهم كده زي الواجب. لكن لو عندي ايمان وانا شايف المسيح واقف قدامي وانا بكلمه، انا مش بصلي روتين، انا مش بقول كلام روتين، كلام روتين يعني انتوا فاهمين، يعني مش بصلي كلام كده يعني وخلاص. لا، ده انا بكلم واحد وبقول له على مشاعري وبقول له شفت الشراب واحد خيبة زيي، ممكن ده يتصلح يا رب؟ ده مش ممكن يا رب، واحد خيبة زي كده ممكن يتصلح؟ وبعدين ابص الاقي المسيح يقول لي ايوه صحيح عندك حق، واحد خيبة زيك مش ممكن يتصلح لوحده، بس ممكن لو نشتغل احنا الاثنين انا وانت ممكن الـ الـ الـ الـ الخيبة ده يتصلح. ربنا بيقول لنا كده، بيقول لنا كده، بلاش انتو، بيقول الخيبة ده ممكن يتصلح، ممكن يتغير لو اشتغلنا احنا الاثنين بإرادة بإرادة واحدة، زي ما انت بتصلي في أبانا الذي كده قلت تكن مشيئتك تكن أرادتك، ها هنصلح، هنتغير، هيبقى عندنا إيمان، هنتقوى، هنبقى أحسن من كده يا رب يسوع.

ربنا يسوع ظهر مخصوص عشان واحد غلبان زي توما، وبيظهر عشان أي حد غلبان مننا، عشان يقول لي حل مشكلتك كذا كذا. إذا قبلت، إذا قبلت وعملت زي ما هو بيقول لي، هلاقي حياة جديدة. كتير منكم دلوقتي هيقول لي طب الحقنا بقى، ازاي نسمع الحلول لمشاكلنا، او ازاي كل حد فينا يسمع حل مشكلتي فين؟ المسيح ممكن يكلمني ازاي؟ ممكن اسمعه ازاي؟ سهل قوي، لما تفتح انجيلك تلاقي المسيح بيكلمك، بيقولك حلول كل مشاكلك، كل متاعبك، كل افكارك، كل شكوكك، كل اللي تعب حياتك، كل الضعف اللي موجود في حياتنا. ربنا بيقول لي تفاصيل الحل من جوه الانجيل، من جوه الانجيل اللي انت بتقراه، مش هيجيب لك حاجه جديد من عندك. قال لتوما هات اصبعك يا توما الى هنا وانظر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي. هات يدك ديت وهات اصبعك ديت، دي دعوة لينا كلنا. بيقول لي ممكن تديني ايدك اساعدك، ممكن تديني ايدك ازود ايمانك، ممكن تديني ايدك افهمك. اقول له ازاي يا رب اديك ايد انا مش شايفك؟ يقول لي صلي اكتر، اقرا انجيلك اكتر، افتح قلبك اكتر، استعد لطاعه ربنا اكتر، خلي عندك شويه الضع اكتر، خلي عندك شويه

استطاع أكثر. اسأل، اعمل كل حاجة، هات ايدك عشان اساعدك. ما تقفلش على روحك، ما تقفلش على روحك وتسيب الشكوك تعصرك. واقول لكم كده احبائي، طول ما احنا بنشك في المسيح مش ممكن نقدر نحبه. طول ما عنديش ايمان مش ممكن اقدر احبه. ازاي احب واحد معرفوش؟ ازاي احب واحد ماليش تعامل معاه؟ ازاي؟ ده انا لازم اعرفك كويس يا رب عشان اقدر اثق فيك. اثق فيك يعني امن بيك. ربنا مستعد، ربنا مستعد. اذا كان عندك اتضاع كافي، اذا كان عندك طاعة كافية، صدقني صدقني ممكن تشوف المسيح. هل في حد شاف المسيح قبل كده؟ في انبا بشوي شاف المسيح وكان بيزوره من وقت لوقت، وكان بيخلي انبا بشوي يغسل له رجليه. وناس كتير مخي متلخبط دلوقتي مش عارف اجمع لان ما فكرتش في النقطة دي الحقيقة، لكن ناس كتير قوي ابسطهم انبا بشوي ممكن تشوف المسيح. لكن ليه مش بنشوفه؟ بيخاف علينا، بيخاف علينا نتكبر. احسن افتكر ان انا بني ادم، افتكر ان انا بقيت بني ادم عدل. يعني بيخاف عليا، عشان كده مش بيبان او مش بيظهر لينا كتير، او مش بيظهر لينا، خايف علينا. لان الانسان فينا يعني مش احنا بس اللي فرعنا، ده كل العالم. اي انسان لما يشم نفسه شوية كده يتنفخ بقى ويفتكر يعني ان هو بقى حاجة مفيش كده. عشان كده المسيح بيخاف علينا وبيتعامل معانا من بعيد لبعيد كده علشان يحافظ على شوية الروح اللي فينا، شوية الحياة اللي فينا. يا رب يسوع، الانجيل ده فيه حاجات كتير قوي بس الوقت مش مساعد. فانتوا لما تروحوا البيت تقروا الانجيل ده تاني وتركزوا على التلك الاخراني منه. هو ده اخر انجيل، اخر اصحاح 20 في انجيل معلمنا يوحنا، الآية 19 لآخر الإصحاح. التلت الأخراني أو الخمس ست آيات الأخرانيين، يعني هديلكوا برضو مفتاح صغير تفكروا فيه بالنسبة للخمس ست آيات الأخرانيين. طوبى لمن آمن ولم يرى. المسيح نفسه، نحن نترفع شوية من مستوى التأكيد والإثبات والبرهان والماديات، نفسه نترفع شوية إلى مستوى طوبى لمن آمن ولم يرى. لإلهنا المجد الدائم.

تخضع كل نفس للسلاطين الفائقة. ليل هذا العالم سينتهي، هنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك، لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. تكلمنا المرة اللي فاتت في الأصحاح الثامن من سفر الرؤيا. هقول باختصار كده عشان نقدر نتابع السفر كله مع بعض. قلنا إن السفر فيه كام سباعيات؟ ثلاثة. السباعية الأولى سباعيات الإيه؟ الختوم السبع. وقلنا الختوم دي عبارة كل ما بيتفتح ختم ربنا يطلع لنا حاجة يورينا الضيق الموجود لكن في مجد. وأي ضيقة تيجي تلاقيها متغلفة، يبتدي بمجد ويختم بمجد. يعني الأول يوري له منظر جميل قوي قوي يفرحه، وبعدين يوري له ضيقة عاشت فيها الكنيسة ويختم الضيقة بمجد تاني. وكأن ربنا واخدنا كده بالحضن، يقول في وسط ما انتم متضايقين وبتعيطوا وانا واخدكم بايدي من اليمين والشمال، بحبكم وكل ده لبنيانكم ولاكليلكم ولفائدتكم. دول بالنسبه للختوم الايه؟ السبع. المجموعه الثانيه تبقى ايه؟ الابواق السبع. الابواق يعني واحد بيضرب بالبوق علامه الانذار، ولذلك يعتبروا ان السبع ابواق خاصه بالتاديبات. لما بيجيش بالذوق فربنا يستخدم معاه التأديب، حتى مع داود النبي. يعني داود النبي لما كان في وسط المرارة كان في منتهى العلو والقمة والسمو، لما الدنيا بالنسبة لي بقت هادية وبنى له قصر وكل الأمور مشيت واستقرت المملكة، نزل وضيع نفسه وضيع عائلته، ولكن نعمة ربنا اشتغلت وادت له توبة. فالأبواق السبعة خاصة بالتأديبات، وبعديها الجامات السبعة اللي هي فيها نوع من مش عايز أقول عقوبات لكن تأديبات. الأبواق نسميها إنذار، مجرد إنذار، لكن التانية أقوى منها اللي هي التأديبات. في الأصحاح الثامن بدينا بالبوق الأول والثاني والثالث والرابع ورا بعض. أصحاح الثامن قلنا فيه كم بوق؟ أربعة. البوق الأول بدأ بحاجة خفيفة، يعني يحرق ثلث الأشجار، وأيضا احترق العشب الأخضر، ودي اعتبرها يعني دي إيه؟ شدت ودن شوية. فايه زي ما تيجي تلاقي واحد ايه، تلاقي ربنا مديله بعدين يجي في يوم يلاقي نفسه اتحط في مأزق مادي ويصوت. هو بيصوت وربنا قاعد يقول ما تخافش. سمعت قصه كده لطيفه، يقولوا ان في انسان معاصر، انسان تقي جدا، ورفع عينيه ربنا وقال له يا رب يعني عدد الناس التعبانين من الكانسر عمرنا ما سمعنا زي الأيام دي، أطفال صغيرين وناس لسه متجوزين وناس كبار وناس عواجيز، يعني هل أنت غاوي تعذب الناس؟ ليه المرض المنتشر في كل حتة؟ فبيقول إن سمع صوت قال له طب تعالى اتفرج كده في الفردوس تلاقي نسبة عالية جاية من الأرض من اللي عندهم كانسر. فهو ده اللي دخلهم الايه، زي ما كان ابونا بشوي يقول ان اللي مسميه مرض الفردوس. فاحيانا ربنا كده يعني يقرص ودننا عشان ندور على ابديتنا، ليست كعقوبه لان احنا نطلع ايه جنب ربنا، لكن نوع من الحب لكي يرتفع قلبنا ونعيش نبقى كل قلبنا متهلل بربنا. الانذارات اللي هي السبعة ماشية بالتدريج، انذار على خفيف يتقل شوية يتقل شوية يتقل شوية، آخر حاجة بقى لما يجي ضد المسيح الأنتي كرايست يبقى منتهى المرار. هقولهم كده بسرعة. المرة اللي فاتت كان في أربع انذارات، إن يضيع على الموارد المادية تلت الشجر تلت الإيه وأيضا كل العشب. لما ما جابش نتيجة قال طب أتقل العيار شوية، فخلى البوق كأن جبلا عظيما متقد بالنار ألقي في البحر.
فصار ثلث البحر دم ومات ثلث الخلائق التي في البحر. دول ايه؟ احيانا كان زي ما حصل مع فرعون. فرعون الاول ده له تجربه بسيطه، ضربه بسيطه ما جابتش نتيجه، قالوا طب انا هدوقك ايه تدوق، مش لاني بكرهك لاني بحبك. امبارح قد ايه تاثرت وانا بقرا في سفر اشعياء، واشعياء بيتكلم عن مؤاب. مؤاب دول اللي هي جايه من ايه، من مؤاب من الاب، لان نوح لما بنته يعني ادت له سكر

وارتكب الخطية معاها عشان تجيب طفل، فسموه مؤاب، يعني ده مولود من إيه؟ يعني نتيجة من الآب، من الأب يعني، يعني الجد بيه أب. على أي الأمور، هنا نلاحظ إنه ضيق شوية، فربنا يسمح كده يخلي حد يقرص عليه، مش بيبقى بس الأكل ولا شرب ولا الظروف المادية، تلاقي واحد قاعد يقرف فيه يقول لك أنت، طب أنا عملت له إيه؟ ده أنا بحبه، ده أنا خدمته، ده الإيد اللي اتمدت للخير عضها. لا، مش هو اللي عضها، هو ربنا كده بيزنق عليك لأنك أنت عملت حاجة، رجع حساباتك عشان تعيش مقدس لربنا. هو مش بينتقم منك ولا بيأدبك على قد خطيتك، عايز يقول لك ده أنت ابني، مش هتيجي بالهدوء بقرص عليك عشان في الآخر تبقى جوه حضني. لما برضو ما جابتش نتيجة، قال نزود العيار شوية. في البوق الثالث كوكب عظيم متقد كان مصباح سقط من السماء. يقولوا إن الكوكب العظيم ده غالباً هتبقى في أيام قبل ضد المسيح مباشرة، هتيجي واحد من الشخصيات الدينية القوية يقع، ينكر الإيمان، فيسبب عثرة في الإيه؟ يسبب عثرة في الكنيسة. ودي بدينا نسمع عنها دلوقتي، يقول لك أنا تعثرت في البيت من بابا وماما. امبارح واحد من أوروبا بيكلمني، أعرفه كويس هو وولاده ومراته، فالولد ماشي طايح، يعني فساد علنا، وعايز يستخدم أموال عيلته في الفساد. فبكلم مع الأم شوية، يعني تاخده في حضنها وتدردش معاه وتفهمه خطورة العملية دي، وهو مش صغير، ده خلاص قرب يخلص الجامعة. قالت لي ما المشكلة إنه متعثر في باباه، لأن شايف باباه إنه إيه، انحرف عن الحياة المقدسة. هقول له إيه؟ هي دي الحتة الخطيرة، إن الإنسان يعثر في والده ولا والدته ولا حد في الكنيسة ولا حد من رجال الكهنوت أو الخدام أو المبشرين، فبتبقى ضربة أو قاسية. أولاد الله يتعدوا كل الأمور دي. أبديتي أغلى من أي إنسان، ما فيش ما يبررني أن أغلط عشان داود غلط، مع أنه ملك وبار وربنا شهد عنه أن قلبه مثل قلب ابن ياسة مثل قلبي، لكن لي ضعف، سقط في ضعف، أنا أتعدى هذا الضعف وأعيش مقدس لربنا. البوق الرابع يقول إن حلت الظلمة، النهار لا يضيء تلته والليل أيضا كذلك، يعني واحد يلاقي الدنيا سودة، لا في النهار مستريح ولا في الإيه ولا في الليل مستريح. ودي بنسمع عنها كتير دلوقتي، يقول لك مش شايف حاجة عيتلة قدامي، لا في الكنيسة ولا في البيت ولا في الشغل ولا في البلاد اللي بتدعي انها مسيحيه ولا البلاد اللي في الشرق، اي مكان بيه فسدان، الدنيا اسودت قدامي. اولاد الله مش ممكن الدنيا تسود في وسط المر، في وسط الفساد، زي ايام ايليا النبي، 7000 لم يحنوا ركبه لبعل، فتاكدوا ان في كل مكان هتلاقوا شخصيات مقدسة، عشان ما يبقاش لينا عذر ما نقولش ما احنا البلد كلها كانت بايظة، قرايبي كلهم تعبانين، ما انا عشت في بيت والدي ووالدتي كانوا وحشين، كل واحد مسؤول عن نفسه. العجيب لما تدرس سفر او اسفار الملوك واخبار الايام تلاقي حاجة عجيبة، تلاقي ملك منتهى الفساد، وبعدين يطلع ابنه زي حسقية الملك، بابا فاسد على الآخر، وهو يطلع إيه؟ إنسان صنع ما هو مستقيم في عيني الرب، وابنه طلع فاسد، يعني الأب فسدان، الجد بابا حسقية.

وحش جدا. حزقية وهو شاب صغير ولسه يعني كان بيشتغل بكل طاقته، غالبا أشعيا كان بيساعده علشان يحطم كل عبادة الأوثان اللي جابها باباه. ولما مات حزقية، أحاز اللي جه طلع فسدان زي جده. إذا كل واحد مسؤول عن نفسه، لا أقدر أقول بابايا وحش ولا جدي كان كويس ولا أنا ابن القديسين ولا أنا العيلة بتاعتي فسدانة. أنت وأنا كل واحد فينا مسؤول عن نفسه. يقول رأيت كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض، ودي العثرة في قيادة الكنيسة. الحاجة الجميلة بقى في التأديب في البوق اللي عم نتكلم عنه الخامس، هناخد إن شاء الرب وعشنا البوق الخامس والسادس في الأصحاح التاسع. حاجة جميلة في عناية ربنا، يقول وأعطي الملاك، يعني الخامس، مفتاح بئر الهاوية. يا ترى الهاوية دي هتطلع لنا ايه؟ السماء واقفة كده في حالة حيرة، اللي مات من أجلهم ربنا فسدانين، وطلع لهم من تحت من الايه؟ من الهاوية، صعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم، فاظلمت الشمس والجو من دخان البئر، ومن الدخان خرج جراد على الأرض، فأعطي سلطانا كما لعقارب الأرض سلطان. وقيل له لا يضر عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم، وأعطي أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا 15. أول نقطة ربما حد يقول ليه سفر الرؤيا تكلم كتير عن الفترة الإعداد لمجيء ضد المسيح الأنتيكرايست، أحيانا البعض يسميه الدجال. دجال يعني الكاذب، يعني المسيح الكذاب، هو طبعا اسم مش حلو، لكن احنا نقدر نقول أنتيكرايست أو ضد المسيح. طب أنا يهمني هل أيام ضد المسيح قربت عشان تحصل الحاجات دي؟ في آية خطيرة يقولها يوحنا الحبيب في الأصحاح الإيه؟ في يوحنا الرسالة الثانية في الأصحاح الثالث، أيها الأولاد، طبعا هو عجز كبر في السن بيعتبر كل المؤمنين دول ولاده، أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي. المسيح ضد المسيح جاي قبل ما يجي المسيح في المجيء الثاني. طب فاضل كام سنة؟ قال هي الساعة الأخيرة، يعني فاضل دقائق. قد صار الآن الضاد للمسيح كثيرون، من هنا نعلم أيها أنها الساعة الأخيرة. منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. ده الأصحاح الثالث من الرسالة الثانية للقديس يوحنا. بيقول يا جماعة ضد المسيح جاي، إنها الساعة الأخيرة. طب بس ما يمكن ساعة تاخد لها 2000 سنة. قال ولو، لأن أضداد المسيح إيه؟ كثيرون. في كل عصر هتلاقي أضداد للمسيح. ما الشيطان لا يطيق اسم المسيح، وبالأخص المسيح المصلوب. يقول لك آمن بالمسيح زي ما أنت عايز، بس حاجة واحدة، ما تقولش عليه مصلوب، لأن الصليب ده حطم مملكتي، لأن الصليب ده أفسد كل العمل اللي أنا عملته، لأن الصليب ده فتح أبواب السماء، لأن الصليب ده جرجر نفوس كثيرة إلى الإيمان حتى من بين الأمم، مش بس من اليهود. فهنا نقدر نقول لما بندرس الأحداث اللي قبل ضد المسيح دي تمس حياتنا، بس على مستوى أقل من لما هيجي ضد المسيح، هتبقى بصورة علانية وبشعة. شوف بقى محبة ربنا يقول إيه؟ يقول الشيطان مش ساكت. فربنا قال للملاك الخامس بص تفضل إيه؟ قال له
فضل ادي المفتاح افتح له الباب، زي ما جه الشيطان لايوب جه قدام ربنا قال له بص، قال له ايه اخبارك؟ قال له اخباري الحقيقه انا جاي من الجولان في الارض كلها. قال له عندك حاجه عايز تقولها؟ قال له اه. قال له ايوب ده اللي انت بتقول عليه بار وان ما فيش حد زيه، طب ما كانش يهودي، كان لسه في ايام غالبا بيقول ايام ابراهيم يا اما ايام يعقوب، يعني فتره الاباء دي. قال له الارض دي اللي انت الشخص الوحيد ده اللي انت بتعتز فيه، ما انت مغرقه بركات، طب شيل عنه البركات اللي بتاعتك دي شوف هيعمل فيك ايه. قال له اتفضل المفتاح اعمل اللي انت عايزه بس بشرط. قال له ايه الشرط؟ قال له اوعى تلمس نفسه. عايز ولاده يموتوا اوكي، عايز بهايمه كلها تضيع اوكي، عايزه جسمه يتملي امراض، عايز اصدقائه يبقوا ضده، مراته تقعد تناكف فيه، كل اللي انت عايزه اعمله بس اوعى تلمس نفسه، دي بتاعتي انا. فربنا عجيب يسمح للشيطان انه يطلع ويحارب، بس الحرب دي نهايتها ايه؟ الكاس بيتملي بتاع الشيطان وكاس البر بتاع اولاد الله بيتملي، والاكاليل تعد لما الدنيا تيجي علينا. فكل ما تلاقي الدنيا هيجه قول له اشكرك يا رب بتوضب لي مكان حلو. صحيح لما الدنيا تبقى ماشيه كلها سموز تلاقي الافكار حلت وتلاقي الفساد جوه يشتغل. لسه واحد بيكلمني النهارده بيقول لي كل ما اهدى كده شويه الاقي افكار الشهوه رهيبه، لما ربنا يقرص الاقي عايز اطلع السماء وفرحان وافكار بر وعايز اعيش في الانجيل. سيب ربنا يشتغل، قول له انت عايز تعمل بيا ايه؟ انا مش احكم منك. قال لما فتح بئر الهاويه فصعد دخان من البئر كدخان اتون عظيم، فظلمت الشمس والجو من دخان البئر. عمل الشيطان ان يطلع لك دخان يشيل ايه؟ يشيل من عينيك انك تشوف شمس البر. زي دلوقتي تلاقي كتير كتب تشكك في المسيح، ما هو ده الدخان اللي طالع من ايه؟ اللي طالع من بئر الهاويه. واحيانا نقول طب هما بياخدوا ايه؟ يعني مره واحد كان معايا بيتكلم معايا وطبعا يعني معتنق الالحاد بشكل رهيب، بس سالته سؤال، قلت له طب هسالك سؤال، ايه اللي عمله ربنا وحش فيك؟ قال لي هو مش موجود، وحتى لو موجود هو مش معتني بي. قلت له طيب لما هتروح بعد ما تخلص ايامك مش ناوي تموت؟ قال لي لما كلنا هنموت. قلت له لو قابلت ربنا، قلت له انا ربنا موجود، هتقول له ايه؟ سكت كده وما ردش. قلت له لا، واجه نفسك، الهك بيحبك، انت بتحاول تغمض عينيك عشان ما تشوفش شمس البر، زي واحد عينيه بايظه بعدين يقول لك فين الشمس؟ انا مش شايف فيه نور. مشكلة حبيبي مش في الشمس، الشمس في مشرقة وحلوة وجميلة، لكن عينيك هي اللي بايظة، عالج عينيك تشوف الشمس. العين بتاعتنا هي القلب، البصيرة الداخلية. فعمل الشيطان يعمل دخان، يعمل دخان عشان ما تشوفش المسيح. أنا بحس بيها في زياراتي مع عند الناس، أول ما تدخل كده زيارة، أبونا أنتوا عملتوا إيه في التصريح بتاع الكنيسة؟ سلام، هو ده الموضوع الرئيسي؟ ايه يعني؟ ما في كام الف كنيسه في العالم هي المباني اللي هتدخلنا السماء. يا ابونا ايه رايك في موقف البطرك مش عارف من ايه؟ ده الدخان اللي ايه يغطي على رساله المسيح. عشان كده دايما الله ينيح نفسه ابونا بشوي كامل يقول لي خليك حذر، لاحظ في اي زياره نروحها يفتحوا اي مواضيع الا خلاص نفسه إلا أبديته، زي ما عملت المرأة السامرية. يا ترى المسيح ده هيجي عندكم ولا هيجي على جبل جرزيم هنا؟
يا ترى انتوا الصح ولا احنا الصح؟ صح ايه وهيجي هنا؟ قال لها لا يجي هنا ولا هناك، ده هو هيجي الباب مفتوح للكل. ولما حست وكشف لها الفساد اللي جواها برقة وبلطف وبحنان، قالت له أنا أعلم إن المسيح قادم. ما تكونش هو أنت؟ مين؟ لا جابت نبوات عشان النبي.

طفل جواها خطيه وفساد وليها وش تتكلم مع المسيح القدوس ومش مكسوفه من نفسها، فهو ما رضيش يكسفها. قالت له طيب ما تكونش انت المسيح، انا عارف ان لما هيجي المسيح ده هو اللي هيخلص. قال لا انا هو. قالت له بص بقى بصراحه، طب استاذن، حتى يمكن ما استاذنتش، سبته وسبت الجره بتاعتها وطلعت تنادي وهي معروفه في المدينه انها عايشه مع واحد مش جوزها، تقول لهم تعالوا انظروا انسان قال لي كل ما فعلت. مفيش حاجه مستخبيه عنه، يعني انت تشهد انت اللي عملتي ايه عدل عشان يكلمك عنه، بتفتخري بايه؟ قالت ما عندهمش حاجه، لكن افتخر انه كشف لي الفساد اللي فيه، وعرفت ان هو اللي يقدر يشيل الفساد ده. فعايز اقول الظلمه دي والدخان ده خطير، ده بيحصل معانا كلنا. تيجي تفتح انجيلك بعدين تقول طب بس اسمع الترنيمه دي في الفيديو ده ولا في الشانل دي، يعني حبكت انك تفتح الشانل، ما تقف تصلي لربنا الاول، ما تقرا انجيلك وتكلم معاه. خلي علاقتك كده بربنا فيها علاقه بيرسونال، ده الهي، ده بحبه. مفيش حاجه تقدر، مفيش انسان ولا كائن ولا تمثيليه ولا اي حاجه تقدر تحرمني من الوقفة قدامه والحديث معاه. فظلمت الشمس والجو من دخان البئر، ومن الدخان خرج جراد على الأرض. إيه شغل شكل الجراد ده؟ قال ده ليه سلطان كعقارب الأرض، كعقارب الأرض سلطان. تعرف العقرب دي؟ أنا ما بنساش أحد الآباء للديسين الحقيقة، الله ينيح نفسه، حكى لنا قصة وأنا كنت أيامها في ثانوي وهو راهب. قال لي عارف قال لنا يعني كجروب صغير كده، عارف إيه اللي دخلني الدير؟ قلنا له إيه؟ قال أنا اشتقت أروح الدير بس كده إيه متكاسل. وفي يوم من الأيام اتعرفت على واحدة، يعني معرفة كويسة، مفيش حاجة، علاقة طيبة وإنسانة كويسة. وبعدين في يوم ضربت لي تليفون، قالت لي يا فلان أنا لوحدي في البيت، ما تيجي نقعد ندردش مع بعض. وربما ما كانتش في نيتها أي فساد، لكن فقال قعدت أخد ودي وأخد ودي، أروح ما أروحش، أروح ما أروحش، ألبس وألع وألبس وألع، امشي في بعدين لا لا لا ازاي عمري ما عملتها. وفي الاخر عدو الخير اشتغل فقلت اروح. ففي الصعيد في السقاطه بتاعت الباب، فبيقول مسكت السقاطه عشان ايه اضرب اخبط على الباب، فكان في ايه، كان في عقرب تحت السقاطه، فلدغت صباعي، فقلت بس ده صوت ربنا. رجعت البيت ما همنيش، طبعا هناك في الصعيد ممكن بموس ويشفط السم ويرمي او يروح وياخد حقنه ضد السم، المهم ما همهوش ده. قال اخذت القرار النهائي ان نيفر هعيش في العالم. والقصه دي غيرت حياتي كلها، وكان انسان له سلطان حتى على الشياطين. عجيب، ربنا كان بيشتغل فيه وبيه بطريقه جميله. أنا بقول نفس القصة، ربنا بيسمح للشيطان يشتغل كعقرب عشان يلدغ، فن إيه؟ فنخاف من الخطية، نسيبها ونمان. وقال له إيه؟ وقيل له لا يضر عشب الأرض. صعبان عليه الناس اللي جايين جداد للإيمان، أوعى تمد إيدك على الناس اللي لسه جايين جداد ما عندهمش خبرة. حاجة جميلة أوي، أب حنين كده واخدنا في حضنه. ولا شيئا أخضر، أي واحد ولو فتفوتة خضرة طلعت في النبات حافظ عليها، ولا شجرة ما، إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله. المصمم على الخطية والنجاسة والفساد أعمل اللي أنت عايزه بس في حدود، لكن إنسان عايز يعيش معايا تلمسهوش. فبيقول حتى الشجر ما تلمسهوش ولا تقتلهم، وأعطي أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا 5

أشهر وعذابك عذاب عقرب إذا لدغ إنسان. عايز أقول أحبائي، في بعض الأشخاص يقول لك إيه حكاية إنهم يطلب وعذابك عذاب سيطلب الناس الموت ولا يجدونه. يبدو من كتر المرارة فكروا في الانتحار. يقول لك أنا قرفت من الدنيا، أنا مش لاقي حاجة عدلة، حتى لما يجي ينتحر ما يعرفش ينتحر، ما يموتش، عشان يقول له لا أنا عايزك، أنا سمحت بالضيقة دي عشان أرجعك ليا، أنا مش اتبعت ده علشان أو سمحت للشيطان يحاربك علشان تنتحر، أنا سمحت بكل الضيقات دي لعلك تعود وترجع إلي. والعجيب في الجراد ده شكله إيه؟ شكله غريب قوي. أولا مش جراد صغير، قال شكل الجراد شبه خيل مهيئ للحرب. شوف الحصان بقى ولا الخيل اللي بتاع الحرب ده بكل عنف وبكل قوة ويتحرك، يعني يقدر يهجم حتى لو اللي قدامه ماسك سيف. وعلى رؤوسها كأكاليل شبه الذهب، يعني الأول منتهى القوة ومنتهى الخداع، لابسة إيه؟ مش لابسة أكاليل من ذهب، لكن كأنها من ذهب شبه الذهب، أكاليل غش. أحيانا كده الخطية تغش الواحد، تقول له اعمل دي وفوت هتكسب كتير وبعدين بقدم توبة. لا، ووجوهها كوجوه الناس، يعني تدي رقة كده، يعني فيها رقة. هي الخطية كده تلاطف وتعمل، لكن عند الجد تهجم تاكل. وكأن لقى أسنانها كأسنان الأسود، رقة لطيفة لكن لو فتحت بقها وحطت نيابها فيك مش هتخلص منها. ولها دروع كدروع من حديد، درع من حديد محدش يقدر يكسره. وصوت أجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري إلى القتال، أعداد كبيرة وصوت مرهب وعجيب خطير. والعجيب يقول إيه؟ ويقول عنها وكان لها شعر كشعر النساء، يعني ياخد حتة جمال شوية وحتة لطف شوية وحتة رعب شديدة وحتة غش، خلطة غريبة قوي. وده عمل الخطية، عمل الخطية تعمل لك خلطة، مش هتيجي بالكلمة الشديدة طب أخدك بالكلمة الحلوة، مش هتيجي بالعنف طب أخدك بالإيه باللطف، طب الأخت دي محتاجة للخدمة دي طب أعمل لها الخدمة إنسانية، وهو عارف إن هي مش خدمة إنسانية هيجرجره في شيء في الخطية. فحي العدو الخير متنوعة ومن كل الأصناف، عشان كده يعرف كل واحد يتعامل معاه إزاي. نتكلم بقى عن الإيه عشان ما نضيعش الوقت في الملاك السادس. ملاك السادس، ثم بوق الملاك السادس فسمعت صوتا واحدا من أربعة قرون مذبح الذهب الذي أمام الله. قدام ربنا في مذبح من الذهب بيشم منه رائحة بخور اللي هو صلوات القديسين. قائلا للملاك السادس، ربنا بيقول له إيه؟ الذي معه البوق، فك الأربعة ملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. فك الإيه المربوطين دول اللي أنا مانع عنهم السلطان. عشان كده يقولوا إنه مملكة إبليس أو مملكة الأنتي كرايست، البعض بيقول إنها هتكون في بابل عند نهر الفرات. فقال له فك الإيه الأربعة المربوطين عندك. والعجيب يقول إيه؟ المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة لكي يقتلوا ثلث الناس. حاجة خطيرة، مش إيه؟ مش جه الوقت اللي تفك دول، لا دول متعين الميعاد بالإيه؟ السنة سنة كام؟ وشهر إيه؟ واليوم إيه؟ والساعة كام؟ إذن لما بنسمع عن أي أخبار ضد الكنيسة مش هبهزرت، مش حاجة أيا كانت، ده ربنا سامح بيها بالشخص وبالمعاد وباليوم وبالحدود وإيه ولغاية فين يقدر يقف. عشان كده ما ترتبكوش، ما نرتبكش وما نخافش، لنا إله ضابط الكل.

ضابط التاريخ، مفيش حاجة تحصل إلا إيه بإذن منه. وعدد جيوش الفرسان 100,000 يعني 200 مليون، طبعا ما كانش فيه رقم مليون زمان. وأنا سمعت عددهم وهكذا رأيت الخيل في الرؤيا والجالس عليها والجالسين عليها لهم دروع نارية وإسمنجونية وكبريتية، ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود، ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت. حاجة مرعبة، 2 مليون مقاتل، والمقاتل 200 مليون مقاتل، ودول فرسان. طبعا زمان كان الفرسان بيبقوا عدد صغيرين، المشاة هم اللي بيبقوا كتار. قال لا، دول بالملايين، مئات الملايين من الفرسان. ودول الدروع بتاعتهم مش من الحديد، من النار، فيش سهم يقدر يدخل. وإسمنجونية لها منظر الايه اسمنجوني، اللي هو بيبقى زي شكل سماوي فيها خداع. ولهم دروع نارية وإسمنجونية، ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود، وطلع من أفواهها نار ودخان وكبريت. يقول فإن سلطانها هو في أفواهها وفي أذنبها، لأن أذنبها شبه الحياة ولها رؤوس وبها تضر. الذنب اللي هو يبقى زي الديل، يعني من قدام تهجم تبص على وشها تلاقي الوش شكل ايه؟ أسود. مش المقاتل ليه وش واحد، مجموعة وجوه، وكل الوجوه ايه؟ عبارة عن وجوه أسود، وليها أذناب ديل، والديل بتاعها ايه؟ مجموعة ذيول، كل الذيل زي الحية، يعني لا تلحقها من قدام ولا تلحقها من ورا، ولا رأس واحدة تقتلها ولا حية واحدة تقتلها. عملية ايه؟ خطيرة. ومع ده كله يقول ايه؟ وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي، ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم. يعني مصممين على الفساد. أنا مش عايز أدخل في الجوانب التاريخية، أنا ما حدش هيقدر يفسر دي تاريخيا إلا لما تحصل. إنما عايز أقول كل اللي بيتقال هنا بيتعامل بصورة مصغرة في حياة كل واحد مننا. عدو الخير لن يكف عن محاربة كل مؤمن، وربنا ما بيسمح لهوش بالحرب إلا حسب إمكانيات المؤمن. يعني الناس الجبابرة قوي يبعت لهم ممكن شياطين ظاهرة، الناس الغلابة اللي زينا كده يبعت لهم على قدهم ما يستحملوش أكتر من كده. ففيما نحن نفكر في التأديبات القاسية نفكر إيدين ربنا اللي واخدانا في حضنه. يعني أنا يهمني في الأصحاح ده إيه؟ إن أولاً كل شيء بسماح من الله وبمعاد معين وبشكل معين، وأنه أيضاً في وسط المر ده كله إيدين ربنا بتاخدنا في حضنه علشان تسند. فربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويفرح قلبنا، ونفسنا نكون صحيين، نفسنا نكون صحيين. والصحيان ده عطية من ربنا، تقدر اللي يقدر يكشف أسرار أعماقك اللي جوه هو مين؟ هو المسيح. فربنا يدينا نعمة ويدينا بركة عشان نعيش فرحانين ومتهللين. العجيب في سفر الرؤيا، رغم أنه أحيانا زي الأصحاح اللي بيننا ده وشوية أصحاحات صغيرة فيهم حاجات مرة، لكن البهجة والفرح والتهليل والأمجاد تفوق بمراحل الحرب. هو بس بيحذرنا ان في حرب قائمه وان ليك عدو، بس انا اللي حميك، زي ما قيل ليهوشافاط. قالوا الان من ايه؟ من الثلاث جيوش اللي جايين يقتلوك دول والاعداد الرهيبه وانت عددكم صغير، دي مش حرب بتاعتك. الحرب

للرب، دي حرب ضد ربنا. يا ريت كده الواحد يحس ان هو انسان الله، وان ما فيش شيطان يقدر يلعب بمخي ولا بلساني ولا بأعماقي، لأني أنا في حماية ربنا. ما بنساش من كام شهر لما قلت التدريب بتاع ماري إسحاق السورياني، قال لما بيجي ينام من كل ناحية يرشم الصليب يقول صوت الرب إيه؟ يقطع عليه بالنار، يمين وشمال وشرق وغرب وفوق وتحت، وينام كده يرشم نفسه ويطمن إنه في حضن ربنا. تاني أسبوع جاني واحد من الكنيسة هنا قال لي: يا أبونا التدريب بتاع ماري إسحاق ده خطير. بقول له إيه؟ قال لي: ما كنتش بعرف أنام إلا لما تجيني شوية أفكار تلذذ بيهم. من يوم ما عملت التدريب ده بحط راسي أنام فرحان، حاسس في حضن ربنا، فيش أي فكر حتى بيهاجمني. إيه رأيكم؟ فنفسنا مش هنركز على عمل الشيطان، ده ما يسويش حاجة. أعطانا سلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوة العدو، لكن أركز علي عيني على إلهي الساكن فيا. ذكروا العبارة اللي يقولها إيه؟ يقول: أوعى تمثل إيه؟ يقول: إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم. أما اوعى تمس واحد يكون ختم ربنا ايه على جبهته. هنا كده تكتب قدس للرب، زي رئيس الكهنه لما ايه يدخل قدس الاقداس هو حاطط الصفيحه الذهبيه قدس للرب. وشفنا من كام اسبوع كده ان بيتكلم على المؤمنين لما يبقوا زي الخيل في المركبه الالهيه، ان حتى الخيل محطوط عليها ايه؟ قدس للرب. جسدك ده عامل زي الخيل هايج، اكتب عليه قدس للرب. فكرك ده تعبان، اكتب عليه قدس للرب. قلبك مش قادر يحب، اكتب عليه قدس للرب. ربنا لما يبقى احنا مختومين بختم روح الله اللي اخذناه في سر الميرون، اكيد نعمة ربنا ان تمسكنا بيه هيدينا حياة مقدسة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في تعليم المسيح له المجد وجه نظر أولاده إلى ملكوت السماوات وأوضح أن الإنسان التابع للمسيح يقبل أن يخسر كل الأشياء ويربح الملكوت ويتنازل عن كل شيء ولا يتنازل عن تمسكه بالملكوت. في المثل الذي سمعناه الآن عن وكيل الظلم أن هذا الرجل العالمي وكيل الظلم ده اللي سلك سلوك غش نظر إلى المستقبل، ماذا يفعل؟ وقال شوفوا المسيح له المجد، قال شوفوا الراجل ده العالمي ازاي فكر في مستقبله لما يعزل من الوكالة، يروح فين؟ مش انت اولى بالتفكير في المستقبل؟ الإنسان المسيحي لو ضاع منه الملكوت يبقى فاضل له ايه؟ كل السعي وكل الجهادات، كل الأصوام وكل الصلوات ليه؟ من أجل الملكوت، من أجل الملكوت. قول لي اوصف لي الملكوت ده، أقولك صدقني لا يوصف بألفاظ بشرية. ليه؟ لأنه مش من العالم، هو مش ملكوت العالم، ده ملكوت السماء. نفسك يعني تطلع على الملكوت أو تتعرف عليه، ارفع قلبك للسماويات تدوق عربون ملكوت السماء. طبعا لا يستطيع أحد أن يصف الملكوت إلا اللي داء الملكوت. أقول له في الملكوت المسيح قال إيه؟ ها ملكوت الله داخلكم. نفسي أتعرف على الملكوت، ادخل إلى داخل نفسك. مش أنت هيك إلا الله، مش الله أسس ملكوته فيك، مش احنا دعينا بني الملكوت وورثة الملكوت. صح، الملكوت جواك. نفسي أذوق هذه النعمة الإلهية، نعمة الملكوت. أقول لك صدقني جوا نفسك. الذي لم يستطع القديس بولس الرسول الذي صعد إلى السماء الثالثة ونظر أمور لا يسوغ لإنسان أن يتحدث عنها أو يصفها، ولما اضطر إلى الكلام قال ما لم تره عين،

وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب أو فكر إنسان. عاوز تدوق اللي دام اللي ما توصفش ده تلاقيه جواك. مش مرات ربنا بينعم على الواحد بتعزية داخلية لا يستطيع أن يعبر عنها؟ صدقوني يبقى واقف يصلي أو يبقى حاضر قداس، ينفعل انفعالات داخلية بالروح ويشعر بأمور لا يسوغ الإنسان يتحدث عنها، ويزوق الفرح الذي لا ينطق به ومجيد جوه نفسه. ولو سألته ازاي اوصف لي يقولك ما درش. اي نوع من التعزية هذه تعزية ليست بشرية، عشان كده الروح الساكن فيك اسم الروح المعزي، اللي يحسسك بالملكوت. طب الراجل ده عمل ايه؟ قال عمل للمستقبل. قلت طب انا اعمل للمستقبل ازاي؟ اجعل ملكوت الله في ذهنك لا يغيب. طب احسبها كويس، احنا بالنهاية يعني ادي احنا عايشين على الارض، هل ستمتد بينا الايام على الارض لكتير قوي؟ يعني 100 سنة. طب وين 100 سنة؟ طب ما هي شوية أيام برضو، ما 100 في 365 ب 36,500 يوم. طب ما بتجري الأيام. ماذا بعد هذه الأيام القصيرة مهما طالت؟ في إيه؟ قال في الملكوت، في المكافأة، في المجد الذي لا يوصف، في الفرح الذي لا يشوب قدر، في النعمة، في معية المسيح اللي ما فيهاش انفصال بعد كده. كنت بزور واحد مريض شفته لأول مرة في حياتي لأنه ساكن بعيد قوي عني، وطلب انه يشوفني. كان في ساعاته الاخيره لكن في كامل وعيه. بعد ما قعدت وكلمت فتحنا الانجيل صلينا، قال لي اقعد معاك دقيقتين لوحدي. قلت خير، قفلت الباب طلعت الناس وقعدت. قال لي يا ابونا أنا أحب المسيح أوي أوي أوي ومشتاق جدا جدا إن أنا أشوفه وأقابله، بعد الثواني إن أنا أخرج من هذا الجسد. أول مرة في حياتي كنت أسمع مثل هذا الكلام. أنا أشوف ناس بينتقلوا كتير أوي، لكن لأول مرة في عمري أشوف إنسان بهذا الشوق للقاء المسيح، واللي بحب يسوع قوي قوي قوي ونفسي وبعد الثواني. ايوه صحيح زوجتي واولادي متألمين، لكن انا يعني انا مش خايف من الموت ابدا، ولا يعني 1 على 1,000,000 من شعوري في خوف، ومشتاق اقابل المسيح. قلت ايه النفس المغبوطة دي؟ إذا كان الواحد قد حدد مساره وطريقه ما عادش يتلخبط، رايح مشوار وعارف نهاية المشوار. صحيح الواحد مننا قبل ما يطلع من بيتهم بيقول أنا رايح الحتة الفلانية، قبل ما بطلع من البيت أنا أقول أنا رايح الكنيسة، خلاص حددت وجهة سيري وطريقي. عشان كده بقول لك أولاد الله ظاهرون. يعني ظاهرون؟ ما بينين زي الشمس. ليه؟ لأنهم

ماشيين نحو الهدف خلاص. أما واحد ساكن في سد بشر ويقول أنا رايح محطة الرمل، ينزل من البيت بيقول رايح محطة الرمل، تلاقيه ماشي في نفس المسار. لو لقيته ماشي ناحية أبو قير تقول له يا راجل أنت رايح فين؟ يقول لك رايح محطة الرمل، تقول له أنت غلطان، أنت ماشي في الطريق العكسي. يقول لك طب أديني ماشي مش هوصل، تقول مش ممكن هتوصل، أنت خدت اتجاه غلط، وإذا غيرت الاتجاه بتاعك يستحيل توصل. نقول لك إيه؟ في مشوار الحياة اللي احنا عايشينها، إيه اللي في بالك؟ إيه اللي شاغل بالك؟ إيه الهدف؟ إيه المحطة اللي انت عاوز توصل لها؟ أنا عاوز أروح السماء. في طريق واحد بس، في طريق واحد، يسوع قال أنا هو الطريق. تلاقي واحد ماشي برا المسيح ولك إن شاء الله نروح السماء، يقول لا ما السكة غلط. في مليون طريقة للتفكير وملايين الطرق للعيشة. وإشعيا النبي زمان يقول لك إيه؟ كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، كل واحد استحسن في دماغه طريقة يعيش بيها. بس ده طرق وحشة قوي، ملنا فيها ميول، فيها انحراف، فيها بعد، ملنا كل واحد إلى طريقه. لكن في قال إيه؟ أنا هو الطريق. طريق إيه؟ المؤدي للحياة الأبدية. طب شكله إيه؟ الكرب، باب ضيق وطريق كرب، مش مهم ضيق ولا كرب، لكن بيوصل لفين؟ للحياة الأبدية. في طرق تانية شكلها إيه؟ الرحبة، واسعة، كويسة، مريحة، وإيه؟ قال بس مهلكة. آخر الخط إيه؟ الهلاك. لا يا عم أنا مش عاوز ده. اختار الباب الضيق، اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. ليه؟ لأنه يؤدي للحياة الأبدية. اخسر كل ما، كل شيء، سواء تخسر حياتك الأبدية. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله؟ خسر حياته الأبدية ونفسه. كل ما يبقى هدف الحياة الأبدية واضح في ذهنك في حياتك اليومية، كل ما تقترب إلى المسيح كل يوم، كل يوم بذاته يقربك. ليه؟ لأنك بتمشي ماشي في السكة في ذات الطريق، فكل يوم بتقرب من الهدف. احذر من الطرق التانية، تحذر جدا لنفسك، قول السكة دي هتوديني لغاية فين. طرق كتير، ساعات طرق عناد، واحد يتمسك بعناد كده تلاقيه يعني ايه عنادي قوي، تديك لغاية فين. او كبرياء واعتداد بالذات، قول هتوصلني السكة دي لغاية فين. او واحد منشغل بشهوات العالم وشهوات الجسد، قول هتوديني لغاية فين. او منشغل بالاموال، او منشغل ما بقول لك مليون حاجة ممكن تاخد بال الواحد. لكن في واحد تاني ايه؟ ذهنه وهو بينام على المخدة بالليل كده شاغل باله حاجة واحدة، حياته الأبدية، وصوله إلى ميناء الخلاص بسلام. وتلاقي نفسه كل يوم والتاني يسأل يا رب ماذا أفعل؟ أعمل إيه؟ قل لي سكة، قل لي طريقة بها أخلص، افتح أمامي باب للعمل بوصاياك.
وتلاقي النعمة بتحطه قدامنا. صدقني كل يوم النعمة بتحطه قدامك فرص لا تعوض. فرص عشان ايه؟ عشان تكسب الملكوت، عشان تربح لك نصيبا صالحا لا يفنى. نعمة تحط لك قدامك حاجات تشوف وتزقك عليها. ساعات الواحد يبقى قاعد يتحرك جواه دافع يقول له ما تقوم تصلي. حلو انك تستجيب لهذا الدافع الداخلي. الروح يشفع فينا. او قدامك واحد حتى بيتخانق معاك والروح جوه يقول لك ايه؟ من سخرك ميل امشي معاه اتنين. القديسين كانوا مطيعين للصوت. قديس بولس الرسول قال للملك أغرباس: من ثم أيها الملك أغرباس لم أكن معاندا للرؤية السماوية. إذا الصوت ده جاني أنا مش قادر أعاند. لما الروح يدفعك إلى عمل، وهو دايما يدفعك لعمل الخير والمساعدة والإحسان والاتضاع ومد الإيد لكل إنسان في ضيقة، اعمل ايه؟ اوعى تفوت الفرصة دي. فرص ده الروح بيديك ايه؟ بيديك الحاجات دي قدامك في حياتك اليومية عشان يشجعك، عشان يكللك. هو اللي بيحط قدامك العريان والجعان والعطشان والمسجون ويدفعك يقول لك ايه؟ ما تمد ايدك. طب ودي يعني ايه؟ قال دي ما انت هتشوفها بعدين. ما بعدين هيقف يقول لك ايه؟ نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امين في القليل. تعالوا الي مبارك يا ابي الرسل، الملك المعد لكم قبل كون العالم، لاني جوعت فاطعمتموني. يا رب ده انت اللي حطيت الجعان ده في سكتي واعطيتني ان انا اديله. لكن مسره المسيح ومسرة الروح انه يشجعك على العمل هو اللي بيعطيك الموهبة ويعطيك النعمة، وبعدين يرجع ينسب الخير ليك. يقول لك جوعت فأطعمتموني. هو انا اتولدت معايا حاجة اديها؟ ده انا بقول له من يدك واعطيناك، ده من ايده. ولكن يقول لك انا انسالك المعروف ده، انا هنسالك الجميل ده انك انت اطعمتني. يقول يا رب متى رايناك جائعا ولا عطشانا ولا مريضا وخدمناك امتى بس؟ يقول الحق اقول لكم ما فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلتم. تاري القديسين اللي مارسوا الفضائل ديت كانوا واعيين قوي، شافوا المسيح في الفقير والضعيف والعطشان والعريان، شافوه ولم يخطئوا، شافوه صحيح، فأكرموا المسيح فيهم، شافوا المسيح. عشان كده بقولك ايه؟ انسى كل شيء وافتكر شيء واحد، افتكر انك انت مدعو للملكوت وان اسمك مكتوب في السماوات. ده كلام المسيح. تصور الرسل الأطهار لما رجعوا بعد ما عملوا قوات وآيات وشافوا مرضى، يقول لك رجع الرسل بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق، أعطيتكم سلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولكن لا تفرحوا بهذا أن الشياطين تخضع لكم، ما هيش حاجة كبيرة قوي، ولكن افرحوا بالحري أن أسماءكم مكتوبة في السماوات. اسمك مكتوب في السماء، اوعى تخسره. اسمك مكتوب في السماء، ده كلام المسيح. فعشان كده بقولك تشجع جدا، اتشجع جدا انك توصل بسلام. احفظ الوصايا في الحياة العملية مش في العقل.
الشاب الغني قال له ايه؟ هذه حفظتها منذ حداثتي في عقلي، لكن التنفيذ كان ما فيش. فقال له ايه؟ يعوزك شيء واحد. قال له ايه؟ قال له روح نفذ حاجة واحدة، اذهب وبيع أملاكك واعط الفقراء، يكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني حامل الصليب. فمضى حزينا اغتم على القول لأنه كان ذنبه الكثير. احفظ الوصايا، مش حفظ العقل، لا، حفظ التنفيذ، حفظ الحياة. الوصايا دي مريحة في الحياة العملية من خداع الشياطين، انه يصعب الوصية قدامنا. الشيطان يعمل كده، صعبها جدا ان انا اتنازل عن حقي او احب المسيء الي او باقي الوصية. الشيطان يصعبها كأنها مستحيلة، هي مش مستحيلة، لا صدقني لا. القديس يوحنا الحبيب لما أحب المسيح من كل القلب قال وصاياه ليست ثقيلة. عاوز أكتر من كده إيه؟ الوصايا مش تقيلة. ويسوع رب المجد نفسه قال احملوا نيري عليكم، نيري هين وحملي خفيف. نير المسيح هين. تنفيذ الوصايا في الحياة العملية مريح للقلب. شوف الواحد لما بتنزل عن حقه ولا يصالح أخوه قلبه بيرتاح. طب لما بيخاصم بيعيش في النكد. فرق. وصايا المسيح تضمن للإنسان حياة لذيذة. الأيام اللي يقضيها وهو بينفذ وصايا المسيح قلبه يرتاح ونفسه تبقى صافية ما فيهاش عكارة. احفظ وصايا المسيح، حط الملكوت قدام عينك، قول يا رب ما تحرمنيش من الملكوت ده. انت مدعو للملكوت، للعرس الأبدي، للوجود مع المسيح إلى أبد الأبدين، للمجد الذي لا يوصف، للميراث الذي لا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات، لربنا المجد دائما أبديا.

0: المكتب الفقهي لوكالة الإصلاح المقر الفاضلي للأمن العراقي يقدم لكم أيضا قداسة الفاضل المعظم الأمجاد الفاضل. يوم الأربعاء 9 أغسطس سنة 1995 وهي عن علاقتك بالله.
1: باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهارده عن موضوع هل لي علاقه بالله ام لا. كل انسان في الدنيا له علاقات كثيره، كل انسان في الدنيا له علاقات كثيره، تختلف هذه العلاقات طولا وعمقا، تختلف في نوعيتها وتختلف في مدتها، وتختلف هل هي علاقات عرضية ام علاقات دائمة. هذه العلاقات كثيرة، في علاقات طبيعية مثل علاقة الابن بأبيه بأمه، علاقات دائمة، هذه العلاقات الطبيعية علاقات دائمة. حتى لو حدث الإنسان وتزوج ومشي في الآية بتاعت يترك الإنسان أباه وأمه ويلتصق بامرأته، برضو تبقى علاقته لأبيه وأمه موجود. ما يقدرش يقول ده ما بقاش أبويا أو ما بقاش أمه. في علاقات عاطفية زي العلاقات بالأصدقاء أو بمحبة البعض، في علاقات زي رابطة الزواج يصبح الاثنان واحدا وهي علاقة طول الحياة لا تنقطع، في علاقات روحية زي العلاقة بأب الاعتراف أو العلاقة بالمرشد الروحي، وفي علاقات رسمية زي العلاقة برئيسك في العمل أو زي علاقتك بمصلحة الكهرباء أو مصلحة التليفونات، علاقة رسمية، أو علاقتك ببنك وضع فيه فلوسك، علاقة رسمية. في علاقة مصلحة زي علاقة الإنسان بشركائه في العمل أو في مشروع أو في تجارة أو علاقته بصاحب البيت اللي هو ساكن فيه. في علاقة إعجاب، إعجاب زي واحد تعجب بمثالياته أو تعجب ببطولته أو تعجب بتفوقه، زي علاقة واحد بنجمة من نجوم الكورة أو ببطل من أبطال الرياضة أو بفنان أو رسام أو غيره، كلها علاقات إعجاب. إذا كانت كده يبقى إيه علاقتك بربنا أنت، وإيه نوع العلاقة دي، إيه نوعها؟ هل علاقتك بربنا هي علاقة خوف أم علاقة حب؟ علاقة خوف زي آدم معلو سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت، ولا علاقتك بربنا علاقة حب زي يوحنا الحبيب اللي كان بيتكئ على صدر المسيح، زي داوود اللي بيقول له يا الله أنت إلهي إليك أبكر عطشة نفسي إليك، اشتاقت نفسي إليك كما تشتاق الأرض العطشانة للماء. وإن كانت علاقتك بربنا علاقة حب، سيبقى أي درجة من الحب؟ هل حب في حدود ان حب يصطدم بحب اخر فيطغى عليه الاخر. هل بتحب ربنا اكثر؟

أكثر من الأب والأم والابن والابنة، وأكثر من الزوج والزوجة. هل بتحب ربنا أكثر من نفسك، أكثر من شهواتك؟ إيه علاقتك بالضبط بربنا؟ أما علاقتك بربنا علاقة رسميات، بتصوم دي رسميات، بتصلي دي رسميات، لكن ما فيش علاقة حب. في الصوم مثلا في أشعياء 58 ربنا بيقول أمثل هذا الصوم أختاره، مش هو ده الصوم اللي أنا عايزه. زي صوم الرجل الفريسي قال لربنا أصوم يومين في الأسبوع وأعشر جميع أموالي وخرج غير مبرر. في صوم ما بيكونش فيه علاقة بربنا، في صوم هو علاقة بالجسد والمادة، يعني الجسد يأكل الصمت الفلاني أو ما يأكلش، أو يأكل دلوقتي أو ما يأكلش، علاقة بالجسد وبالمادة. لكن ربنا ما فيش علاقة بيه خالص، ما فيش علاقة بيه. في انسان علاقته رسمية بربنا، حتى الصلاة بالنسبة له حاجة رسمية، مفروض عليه انه يصلي الصبح، يصلي المغرب، يصلي مش عارف كيف وقت ايه، لكن ما فيش علاقة بربنا. بيصلي وما فيش علاقة، بيصلي وما فيش علاقة. زي الناس اللي ربنا قال لهم في سفر أشعياء النبي حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما. أنت علاقتك بربنا علاقة رسميات ولا في عاطفة بينك وبين ربنا؟ في علاقة، في علاقة. هل علاقة شكلية أم علاقة سطحية أم علاقة سطحية؟ علاقة شكلية، زي واحد مؤمن بالبساطة مكتوب في بطاقته إنه هو مسيح، أو في العضوية الكنسية مكتوب إنه أرثوذكس، شكلي. لكن في علاقة بربنا مفيش. في واحد علاقة بربنا علاقة طقسية، يعني يحضر عشية ويحضر باكر ويصوم الأصوام ويعيد الأعياد ويحتفل بأسبوع الآلام ويقرأ التسبحة ويقول الصداقيات والإبطاليات، وما فيش علاقة بربنا، ما فيش علاقة بربنا، علاقة شخصية. يخش في أسبوع الآلام يزينوا العواميد الأقمشة السوداء والألحان الحزيني وتقول له ليك علاقة بربنا؟ لا، لكن يقدر يقول اللحن مظبوط، يقدر يصلي الصلاة الشخصية كما ينبغي. واحد ما يفوتوش قداس، ما يفوتوش صلاة شخصية، وما فيش علاقة بربنا. أو واحد علاقته سطحية بربنا ما فيهاش عمق. هل علاقتك بربنا علاقة عبد أم علاقة ابن أم علاقة أجير؟ أي واحد من دول، وكل واحد من دول له اختصاصه. الابن يخشى أن يخطئ لأنه ما يحبش يغضب أباه السماوي، والعبد يخاف من العقوبة، والأجير يعني بيعامل ربنا على قدر ما ربنا يعطيه. زي مرة واحد من الآباء الكهنة كان بيقصر في الافتقاد وبيقصر في العظات وفي العمل، فقالوا له ليه تعمل كده يا ابونا؟ قال لهم على قد فلوسكم،
على قد ايه فلوس ان هي مش مكفياه او مش نفعاه على قد فلوس. هو احنا بنخدم عشان فلوس اهو؟ ايه نوع علاقتك بربنا؟ هل علاقتك بربنا علاقة دائمة ام علاقة متقطعة؟ دائمة يعني ماشي مع ربنا باستمرار، والمتقطعة يعني مرة يتوب ومرة يرجع في توبته ومرة يتوب ثاني ومرة يرجع ثاني ومرة يمشي مع ربنا 5 خطوات ومرة يرجع 10 خطوات. علاقة متقطعة زي علاقة شمشون. اوقات كثيرة يجاهد من اجل ربنا ويعمل عمل الرب، واوقات ثاني يبعد عن ربنا وكأنه مش موجود. علاقة متقطعة زي علاقة اليهود، مرة مع موسى ويقولوا حسبنا يأمر الرب نسمع ونعمل، ومرة ثانية يعبدوا الأجل الذهبي، ومرة يعبدوا ربنا ومرة يعبدوا آلهة الأمم، ومرة يغضب عليهم ربنا يلقيهم في السبت، ومرة يصلوا له ويقولوا له على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا حينما تذكرنا، ويرجعوا تاني. وشغل مراجيح، عشان شغل مراجيح يوم في العالي ويوم في الوسط. علاقة متقطعة مع ربنا، نوع علاقتك مع ربنا؟ علاقة دايما ام علاقة متقطعة؟ في سفر القضاء كانوا الناس يغضبوا ربنا فيوقعهم في ايدي اعدائهم، فيبكوا ويصرخوا ربنا وربنا يسمع صوتهم ويحن عليهم، وبعد ما يلاقوا الحكاية مشيت كويسة يرجعوا تاني يعبدوا الاصنام، وهكذا عبادة متقطعة. هل علاقتك بربنا هي علاقة في وقت الضيقة والحاجة ولا في كل وقت؟ وقت الضيقة والحاجة زي ما قال الشاعر: صلى وصام لأجل أمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر ما صلى ولا صام. وقت الحاجة قول يا رب مش محتاج، يبقى اكون علاقة بربنا ليه؟ زي حكاية قلتها لكم مرة، واحد قال لي عندي امتحان يوم الثلاث والسبت، يوم الثلاث ده صعب قوي صلي لي فيه. قلت له يوم السبت؟ قال لي لا ده ما يحتاجش الصبر، يعني ما يكون علاقة مع ربنا ليه؟ ما هو مش محتاج في هذا اليوم، مش محتاج. زي واحد كان راح يشتري حاجة من السوق وحط الفلوس في جيبه وراح يشتري، فقبل واحد صاحبه قال له راح فين؟ قال له راح السوق. قال له نصلي انك انت ربنا يوفقك في المشوار. قال لي يوفقني ليه؟ البضاعة موجودة في السوق والثمن موجود في جيبي، ايه اللي ناقص؟ طبعا ممكن تتسرق منه الفلوس، ممكن ما يلاقيش البضاعة، ممكن تحصل اي تعقيدة، لكن في ناس علاقتهم بربنا وقت الحاجة. زي تلاقوا شهر يونيو وشهر مايو اللي هي شهور الامتحان هو شهر الاوكازيون بتاع ربنا، الناس تصلي ومبسوطة، وربنا عارف ان كل الصلاة ده يعني مجرد وقت الحاجة ولا ربنا ولا غيره، لكن اهو ربنا يقول معلش ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجدني.
ويدعوه في وقت ضيق وربنا ينقذه وبرضه لا يمجد الله. يعني هل علاقتك بربنا علاقة بالضيق؟ ففي وقت ضيق تكثر الصلوات ويكثر النذور، تكثر النذور وتكثر الوعود والتعهدات لربنا وبعدين تروح. ايه نوع العلاقة اللي بينك وبين ربنا؟

لازم اكون علاقة مع ربنا لاني ما اقدرش استغني عنه، فاحسن من غيره. لكن هل لانك ما تستغنيش عنه بتكون علاقة، ولا هي علاقة حب ايا كان، حتى لو ما ادكش حاجة، حتى لو ما ادكش حاجة. ده في ناس يكونوا علاقة مع ربنا عشان يديهم مواهب، يعني مش حبا لربنا، حبا في المواهب. يقول اه لو ربنا ادالي لسان ده نبقى تمام، كفاية لسانك كنت ناقص لسان، لكن ينبس مبسوط ياخد لسان. يعني لو ربنا اداني اصنع معجزات ده انا يعني اعبده كل ايام حياتي. على فكرة الحكاية دي وقع فيها ابونا يعقوب اب الاباء في اول علاقة بربنا، كان لسه ما كونش علاقة. قال له يا رب ان ارجعتني الى بيت ابي وان اعطيتني خبزا لاكل وماء لاشرب الاخر تكون لي اله. طب وان ادكش وما رجعتش ما يكونش ليك اله اهو. وبرضه ربنا حن عليه وعمل معاه الخير وتغيرت العلاقة فيما بعد، واخذ يعقوب روح النبوة. طيب هل علاقتك بربنا باعتباره الخالق، باعتباره السيد والرب، او علاقتك بربنا باعتباره الاب، الاب السماوي الحنين، ولا باعتباره الصديق والرفيق والحبيب كما كانت علاقته مع ابراهيم وموسى؟ ايه نوع علاقتك بربنا؟ ايه نوع علاقتك بربنا؟ هل هي علاقة على الأرض؟ علاقة جوه الكنيسة أو خارج الكنيسة؟ ما هو في ناس علاقتهم بربنا جوه الكنيسة فقط، فإذا خرج بره الكنيسة مفيش علاقة. يعني في أسبوع الآلام يخش الكنيسة آخر نصف وآخر حزن، يخرج من الكنيسة يضحك وينكت وكأن مفيش أسبوع آلام. هو جوه الكنيسه بطريقه وبره الكنيسه بطريقه. اللي كان علاقته بربنا كصديق زي لعازر اخو مريم ومرثا، عشان كده المسيح قال لعازر حبيبنا قد نام، يعني حبيب صديق. وهكذا ايضا كان ابراهيم وموسى كانوا بيتكلموا مع ربنا. احنا اتكلمنا عن انواع العلاقات اللي بينك وبين ربنا، لكن الان اريد ان اسال، هل بدات ليك علاقه مع ربنا ام لم تبدا؟ ما هو في ناس قبل ما نقول لهم ايه نوع العلاقه اللي بينهم وبين ربنا لازم نسأل ليهم علاقة مع ربنا ولا ملهمش، جايز ملهمش خالص، جايز ما بدأتش. زي الناس اللي بتوع أورشليم اللي ربنا قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخة تحت جناحيها ولم تريد. ربنا بيريد والثاني ما بيقولش. او زي عذراء النشيد اللي ربنا واقف على الباب وقول لها افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي فان رأسي قد امتلأ من الصل وخسفي من مدى الليل، وبرضه ما فتحتش. وزي الناس اللي بيقول لهم انا واقف على الباب واقرع من يفتح لي ادخل واتعشى معه. في ناس حتى الآن لم يبدأوا علاقة مع الله. يقول لي لا ازاي، ده انا بقول ابانا الذي، ده انا كل يوم

اقرأ صحيح الكتاب اقول لك ليك علاقة ولا لا. زايد كل ده نوع من الروتين لا يزيد، وما فيش علاقة من ربنا، ما فيش علاقة. وانت اللي ما تصلي يكون ليك علاقة من ربنا؟ ده ربنا قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيد. فين العلاقة؟ لازم تكون علاقة مع ربنا. يعجبني جدا عبارة وصار اخنوخ مع الرب ولم يوجد لان الرب اخذه اليه. واحد ماشي مع ربنا ليه علاقة معاه. احنا بنيجي الكنيسة لكن هل لينا علاقة مع ربنا حتى جوه الكنيسة؟ الكاهن يقف ويقول اين هي قلوبكم؟ نقول له هي عند الرب، وجايز عند الرب ولا حاجة. اهو كلام، اهو كلام. هل انت جوه الكنيسة قلبك مع ربنا؟ هل ليك علاقة معاه؟ زي أغسطينوس قبل توبته قال كنت يا رب معي ولكنني من فرط شقوتي لم أكن معك. ربنا موجود معاه بمشي طريقه لكن هو ملهوش علاقة. هل بتحس بربنا في حياتك؟ أنا أعرف تماما أنك تؤمن بوجود الله، ولكن هل تؤمن بوجود الله في حياتك؟ هل بتلمس ايد ربنا في حياتك؟ هل بتقابل يد الله باستجابة داخلية؟ هل بتكون معاه علاقة شخصية؟ هل الله بالنسبة اليك عقيدة ام حياة؟ هقولها ثانية العبارة دي. هل الله بالنسبة إليك عقيدة أم حياة؟ عقيدة إنك تقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب موجود، عقيدة، لكن هل هو حياة؟ بولس الرسول بيقول لي الحياة هي المسيح، بيقول لكي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيي. هل انت ليك هذه العلاقة؟ يريد تبتدي تكون علاقة، علاقة جادة، علاقة عاطفة، تشعر بربنا تمسكه في ايدك كده. يكون ربنا موجود في حياتك مش موجود بس في عقيدتك. يعني هل عرفته ام لم تعرفه؟ ان كانت حقيقة ليك علاقة بدأت معاه فكيف بدأت هذه العلاقة؟ في ناس بدأت حياتهم بالدعوة الإلهية زي إبرام أب الآباء في تكوين 12 لما ربنا قال له يا إبرام اخرج من أهلك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الجبل الذي أريك إياه هناك أباركك وأبارك نسلك إلى آخره. أو العلاقة بالدعوة زي علاقة نبت العشار، زي علاقة بطرس وأندراوس يوحنا ويعقوب الاثني عشر إلى آخره. في ناس بدأت علاقتهم مع ربنا قبل أن يولدوا زي يوحنا المعمدان اللي قيل عنه من بطن أمه يمتلئ بالروح القدس، زي ارميا النبي اللي ربنا قال له قبلما صورتك في البطن عرفتك جعلتك نبيا للشعوب، زي بولس الرسول اللي بيقول لما سر الله الذي افرزني من بطن امي. في ناس بدأت العلاقة بربنا هو نفسه، هو اللي بدأ العلاقة مش أمه.

زي شاول الطرطوس، ربنا ظهر له وقال له لماذا تضطهدني؟ زي زكى العشار، ربنا قال له يا زكى اسرع وانزل. على اي حال نحن ربما تبدا علاقتنا بالله بالتوبه. العجيب ان في ناس يحبوا يبداوا علاقتهم بربنا بالخدمه. مفروض نبدا علاقتنا بربنا بالتوبه، لان في ناس بيخدموا ولم يتوبوا، والذين لم يتوبوا لا علاقة لهم بالله. علاقتهم به ايه؟ بيجرحوه كل يوم، بيطلبوه كل يوم، بيجدف على اسمه بسببهم كل يوم، ايه العلاقة؟ ايه علاقتك بربنا؟ العلاقة الحقيقية انك تبدأ بالتوبة، تقول يا رب انا هترك ملاذي الشخصية من اجلك، هترك خطاياي المحبوبة من اجلك، سأصطلح معاك. ما في انسان بيجي يتوب وما عندوش علاقة بربنا، عارفين يعني ايه بيتوب وما عندوش علاقة بربنا؟ يعني بيجي يعترف، واعترافه هو خجل من الاب الكاهن وليس خجلا من الله، وهو بيعترف ما بيكونش خجلا من ربنا، وربما يكون في ربنا موجود امامه هو خجلان من ابونا حتى في التوبة. هل التوبة بالنسبة لك خجل من الله او خجل من اب الاعتراف؟ هل التوبة بالنسبة لك هي مجرد مفتاح انك تتناول، ولا التوبة بالنسبة لك هي انك تصطلح مع الله؟ يعني لما تيجي تفكر تتوب تقول انا عايز اصطلح مع ربنا، ولا انا عايز اغير حياتي؟ ما عايز تغير حياتك ومش مصطلح مع ربنا. في ناس بدأوا بالتوبة زي المرأة الخاطئة والمرأة اللي ضبطت اللي بللت قدمي المسيح ابنها، والمرأة اللي ضبطت في ذات الفعل، وزي السامرية وزي فيلاديا وزي موسى الأسود وزي أغسطينوس، كلهم بدأوا علاقتهم مع الله بالتوبة. لكن التوبة في نظرهم مش معناها تغيير سلوكه، تغيير سلوكه دي خاصة بيه هو، لكن التوبة في نظرهم هي صلح مع الله، دي خاصة بربنا. ما انت جايز تغير سلوكك وبرضه لم ترجع الى الله، لان لما غيرت سلوكك ما كانش الله عنصرا في هذا التغيير بالنسبة لك. في ناس بدأوا ثم انقطعوا وانتهت علاقتهم، زي ديماس اللي بدأ كمساعد لبولس الرسول ثم انتهت علاقته بربنا خالص، ورجع وثنيا وقال عليه بولس الرسول ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر. زي الناس اللي بولس الرسول قال عليهم كثيرون من الذين كنت اذكرهم لكم مرارا اذكرهم الان وانا باكي، وقد صاروا اعداء لصليب المسيح واحبوا العالم الحاضر وشهوتهم في بطنهم. زي يهوذا بدا علاقه مع ربنا وما كملش وانتهى الى الضياع وصار ابنا للهلاك. زي شاول الملك بدأ علاقة مع الله وصار مسيحا للرب وحل عليه الروح القدس
وتنبأ ثم ضاع شأنه. وقيل عنه وفارق روح الرب شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. علاقة بدأت منتهت وضاعت زي أبشالوم ابن داود وانتهت وضاعت. المهم انك تبدأ علاقة مع الله وتكون علاقة حب وتكون علاقة عاطفة ويكون في صلة بينك وبينه. مش تصحى الصبح تقول انا اصلي لان واجب علي ان انا اصلي، لان قالولي في الكنيسة لازم تبتدي اليوم بربنا، واول واحد تكلمه هو ربنا وبيعمل كده لان فيه له، وفي واحد ينط من على السرير كده بتاعه ويقول له يا الله انت الهي اليك ابكر عطشة نفسي اليك، اشتاقت نفسي اليك مثل الارض العطشانة الى الماء. في علاقة بينه وبين ربنا، مش الكنيسة امرته وهو بيطاوع. هو كويس طبعا انه يطاوع امر الكنيسة، لكن لازم تكون في علاقة. اللي بتوجد في علاقة بينه وبين ربنا لا ينظر الى الخطية باعتبارها اساءة الى احد من الناس، انما ينظر اليها باعتبار انه بيخضع الى الله، زي ما قال داود في المزمور اليك وحدك اخطأ والشر قدامك صنعت. ربنا قصادك، مش الخطية انه اخطأ لانسان. ما قالش انا اخطأت الى اورية وامرأة اورية، قال له ليك وحدك اخطأ. علاقته بربنا شعر ان هو اغضب الله احزنه. واحد بيخطئ يبقى زعلان لانه مستواه هبط، وواحد بيخطئ ويبقى زعلان لانه طرد الروح القدس من قلبه لعلاقة بينه وبين ربنا، لان خطيته دي اتوضعت فوق رأس المسيح. ايه علاقتك بالخطية؟ بتسيء للناس ولا بتسيء لربنا؟ يوسف الصديق لما عرضت عليه الخطية قال كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ الى الله. هل انت في كل مرة بتخطئ بتشعر انك اخطأت الى الله وزعلان لانك اغضبت الله وعايز تتوب عشان تصلح مع الله؟ ربنا موجود في حياتك، لكن كل علاقاتك في الخطية وفي التوبة ربنا مش موجود. في الخدمة، هل انت بتخدم لكي تكون لك تلاميذ يتتلمذون على يديك؟ هل بتخدم كنوع من النشاط؟ بتخدم استخدام لطاقاتك القادرة ان تفعل اشياء واشياء؟ ام انت بتخدم لكي تعد لله شعبا مستعدا؟ بتخدم عشان تبني ملكوت لله؟ بتخدم عشان تصلح الناس مع الله؟ زي ما قال بولس الرسول وضع فينا كلمة المصالحة، اعطانا خدمة المصالحة، بالنادي كأننا سفراء للمسيح ونقول اصطلحوا مع الله. إذن الخدمة ليست مجرد علاقة بينك وبين التلاميذ أو علاقة بينك وبين الكنيسة، لكن علاقة بينك وبين ربنا.

0: علاقه بينك وبين ربنا، زي ما يوحنا المعمدان اعتبر خدمته كده، ده جاي يسلم العروس للعريس ويقول ده خدمتي هي هذه العلاقه. انت لازم في كل عمل تعمله تحاول انك تكون علاقة بربك، وحسبما تكون علاقتك معاه هنا على الارض هتكون علاقتك معاه في السماء. بقدر ما تتاجر وتربح من اجله على الارض يمثلك في السماء، بقدر ما تعمل معاه على الارض زي ما ابوه بولس قال عن نفسه وعن زميله يقول له نحن عاملان مع الله، بنشتغل مع الله. حسبما تعترف به على الارض يعترف بيك امام ملائكة الله في السماء، حسبما تنكره على الارض ينكرك قدام ملائكة في السماء. يبقى دي مسألة علاقة بينك وبين ربنا. يعجبني ذلك الأديب الروحي الذي قال قضيت عمرك في خدمة بيت الرب فمتى تخدم رب البيت؟ انت بتخدم البيت بتاع ربنا ولا بتخدم ربنا بتاع البيت؟ ما في واحد بيخدم في الكنيسة ومفيش علاقة بينه وبين ربنا، وبينظم وبيوضب وبيأمر وبينهي وبيعمل حاجات كثيرة جدا. يقول لك احنا في الكنيسة عملنا حاجات كثيرة، عملنا كذا حفلة، عملنا كذا رحلة، كوننا كذا فصل، اشترينا كذا دكة، عملنا كذا ايقونة، وضبنا ايقون استاذ جميل. طب وربنا؟ ما خدتش بالي. وفي عدد ما ربنا عشان تاخد بالك. الانسان الروحي بيفكر في ربنا ومن اجل ربنا بيوضب بيته، مش بيوضب البيت وبينسى ربنا. ايه الحكايه؟ هل انت بتشتغل من اجل انك انت ترضي الله، او من اجل انك انت تحب الله، او من اجل انك انت تخشى عقوبة الله، ام تحب صحبة الله؟ من اجمل الايات اللي من اجلها اصدرت لكم كتابا، ياريت تكونوا قريتوه، الاية اللي بتقول معك لا اريد شيئا على الارض. معك لا اريد شيئا على الارض. اللي هو كتاب الله وكفى. داود بيقول له صرت كبهيمة عندك ولكني معك في كل حين. معك ولو بهذا الشكل. عايز ابقى معاك. صحبة ربنا، صحبة ربنا. اذا اردت انك انت تصطحب مع الله، اذا اردت انك انت تصطلح مع الله، اذا اردت انك انت تمشي مع الله، يبقى هي دي العلاقة. انسان يقول لك ده انسان بار، انسان بار عشان بيعمل الفضيلة بيعمل الخير، لا لا لا لا، انسان بر لانه ماشي مع ربنا، ماشي مع ربنا. فهل يمكن انك انت تفصل الفضيلة عن الله؟ ما هو في ناس امميين بيعملوا فضائل، ده في ناس من بتوع اليوجا بيعملوا فضائل اكثر من كتير من المسيحيين، ونسك وزهد وحاجة جبروت، وفي ناس جنود بيصوموا اكثر من اي مسيحيين. المسألة مش مسألة الصوم ولا حاجة زي دي، مسألة ليك علاقة مع ربنا ولا لا. لو ليك علاقة مع ربنا لما تيجي تلفظ لفظة تقول الله ده ربنا لو سمح هيزعلني، لا لا لا ما اقولهاش. لما تيجي تعمل عمل خاطئ تقول ربنا يشوفني وانا بعمل عمل، لا لا لا لا ما اعملش كده. شاعر بوجود ربنا زي ما قال ايليا النبي: حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه. هل تشعر انك واقف امامه؟ تقول انا اؤمن بان ربنا موجود في كل مكان. طب اتفقنا، هل تؤمن انه موجود في المكان اللي انت بتغلط فيه؟
1: ما خدتش بالي منه.
0: ليه بقى؟ زي ما قال المزمور: لم يسبقوا ان يجعلوا الله امامهم. ما حطوش ربنا قصادهم، ما حطوش ربنا قصادهم. هيرودس لما افتخر بملكوته ما حطش ربنا قصاده. هيرودس لما قطع راس يوحنا المعمدان ما حطش ربنا قصاده.
1: نهاية نكتشف كده صندوق من شرطه.